0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: 100.6 على كيفك.

رحت يوميها اكيد هبيت عند جدي في شقته نلعب ورق نسهر سوا ومش هسيبه عشان ينام ليلتها من بعد الدواء او يرد الشيش عشان

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيف

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
0: صوت موتور العربيه. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.90.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: Kaliye. Cairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي للإذاعة الرسمي.
1: الساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو، يا خلي، اغنيه جديده.

جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد، حلقه يوم الثلاث بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفانا ايمان، صباح الفل عليك يا جوج.
2: صباح الفل عليك يا فانا، وصباح الفل والهنا والسعاده على كل عيله عيش صباحك اللي صحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راسي نجوم اف ام تي في معاكم ولمده ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نعيش صباحنا بمود مختلف. حلقه النهارده بتاريخ يوم الثلاث 4 اغسطس 2026.
1: ايه الاخبار؟
2: ايه الاخبار؟
1: الحمد لله
2: كله تمام.
1: ايه الاخبار؟
2: والله الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب طمنونا انتوا عليكم، قولوا لنا اخباركم ايه واخبار المود ايه، قولوا لنا لو عايزين تسمعوا حاجه معينه كده نبدا بيها اليوم، ابعتوا لنا على 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-022.

0: بينا اليوم مع بعض بفيروز، ودلوقتي هنقول لحضراتكم على درجات الحرارة النهاردة تكون عاملة ازاي عشان في انخفاض طفيف عامة. تمام، القاهرة العظمى تكون 35 درجة والصغرى 25، اسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 25 درجة، سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، أما أسوان فالعظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.
1: طيب، هو في فعلا انخفاض طفيف النهارده من درجه لدرجتين، ودول بيفرقوا بصراحه. يعني الجو هيكون مائل الحراره رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء، مع شبوره مائيه صباحا على طرق السفر. عايز صباح على ادهم محمد. صباح فل عليك يا ادهم، وعايز يهدي اغنيه لبنته ايلا. حاضر، هنشوف لك الاغنيه لو موجوده طبعا هنشغلها لك. في برضو احمد متولي بيصبح علينا صباح الفل. في بودي عنده سؤال ليك يا يوسف. ماشي اوكي. في برضو محمد محمود، هبقى اديك التابلت بقى. في حد بيقول في اغنيه جميله لفارس عايش سحراني،
0: طبعا
1: خطيره،
0: طبعا
1: بحبها جدا،
0: الحاجات اللي دي، بس للاسف دي مش موجوده عندنا للاسف.
1: بس ممكن نغنيها، ايه رايك؟
0: يعني
1: نقفل اليوم بدري بدري.
0: لا الاسهل ان احنا نحاول نجيبها، صح؟ نجيب الحقوق بتاعت الاغنيه اسهل بكتير.
1: اشغلها من التليفون. خايف عليا لحسن اتحسد، تسمعوا صوتي الجميله اتحسد، صح يوسف؟ يلا يلا يلا بسرعه. اطلع
0: صح
1: بسرعه بينا، اطلع بينا بسرعه،
0: يلا بينا. يلا اطلع نسمع الاغنيه دي، رامي جمال مش طبيعيه، وبعد كده نرجع باول الاخبار اللي موجوده معانا النهارده. صباحكم زي الفل، مش طبيعي خالص.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: في أمل. في بصيص كده عندنا موجود ممكن نستخدمه. الناس لسه بتتكلم على الزلزال لحد دلوقتي، كله لسه بيتكلم على الزلزال.
1: في ايه بقى؟
0: في ناس ما حسيتش بيه.
1: ما احنا قلنا بقى
0: كده. قالك ازاي يا جماعه يحصل زلزال ما
1: قلنا الكلام لما
0: ما طبيعي يا جماعه والله، يعني طبيعي ان في ناس تحس بيه، وبين خصوصا ان هو جه في وقت المفروض ان كلنا كنا نايمين فيه. اللي كان صحي بقى حس بكل حاجه. ألذ حاجة بقى الفيديوز اللي نازلة، الناس اللي كانت طالعة لايف في الوقت ده والزلزال بيحصل ورد الفعل اللي هو أنا مش فاهم فيه إيه. شفت كان في فيديو ولدين قاعدين جنب بعض
1: اللي في الاستوديو
0: اللي في الاستوديو
1: ده موت بيقولوا
0: يا جماعه الزلزال حصل تمام. فالولد اللي جنبه قال له زلزال، فالتاني قال له انت بتعمل ايه، انت بتعمل ايه برجلك؟ بيقول له بقول لك زلزال. قال له بقول بس انت بتعمل ايه بس، الزلزال شغال يا جماعه.
1: لا الاوضه بتتهز بيه، يقول له انا اكيد ما عملتش حاجه برجلي هزت الاركان الاستوديو. هو يعني
0: كل حاجه كل حاجه في المكان بتقول له السماعات اهي بتتهز. قال له اقسم بالله انت ما بتعملش حاجه. لا لا لا يا جماعه والله ردود الافعال في في المصايب او في الخضات بجد بتبقى اوقات
1: هقول لك على حاجه. ظهر امبارح الخناقه بتاعت يا جماعه انتوا بتهزروا، في ناس طبعا طلعت تتكلم على السوشيال ميديا، خدوا الموضوع بشكل، وفي ناس خدوه من ناحيه دينيه ودخلنا في حته معينه. مبدئيا اي هزه ارضيه طبعا دي حاجه من زي ما بيقولوا كده عليها كوارث، يعني ممكن تؤدي الى كوارث. والحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا امبارح الموضوع عدى بسلام على الجميع، ومفيش اي اضرار ولا اي خسائر ولا روحيه ولا جسديه ولا ما في حاجه حصلت.
0: لا
1: مفيش حاجه
0: الحمد لله.
1: مفيش بس الموضوع فجأة بتبقى موضوع مش صغير يعني. ففي ناس للاسف لما وده جهازهم العصبي هو اللي بيوديهم للحته دي، ان هم يرموا هزار. واحنا عامه شعب بنهزر في اي حاجه عامه، يعني في حالات ولاده حالات وفاه في اي حاجه احنا هتلاقي فيه دايما عندنا.
0: مش قصدنا طبعا ان احنا بنهزر في الحاجه في ساعتها
1: طبعاً.
0: لا طبعا احنا
1: طبعاً.
0: عندنا دم وبنحس وبنتاثر وبنتضمر،
1: ومش بقول ان ده الصح ولا الغلط، بس بنقول ان في حوالينا انماط واشكال وشخصيات مختلفه. في ناس ما بتعرفش تعدي من محنة معينة من غير ما تعمل كده، في هي بتضحك على جهازها العصبي ان هي يعني مثلا حد يقول لك ده منظر واحد والده لسه متوفي ده عمال هو واخد السكة دي عشان يعدي المرحلة اللي هو فيها دي من خلال الزرايا ولا حاجة اللي هيقول. فلقيت برضو امبارح ان احنا برضو شعب غريب جدا وجميل وكل حاجة، بس يحصل اي حاجة في الدنيا لازم نمسك في بعض.
0: طبعا
1: لا ما فيهاش
0: طبعا طبعا والله.
1: نتكلم في الكورة نمسك في بعض، نتكلم في السياسة تلاقي الناس ماسكة في بعض، نتكلم في في في في كلاب الشارع تلاقي الناس ماسكة في بعض، نتكلم في اي حاجة في الدنيا تلاقي الناس ماسكة في بعض. زلزال اللي هو المفروض كلنا نكون يعني ايه مهتمين بحاجة أكبر بكتير من إن إحنا نمسك في... لا إحنا هنمسك في بعض نشوف بقى فانا هتهزر هتتكلم جد، ويوسف هيهزر ولا هيتكلم بجد، مين هينزل فيهم آية قرآنية على الحاجة ومين فيهم وفي كلام بيتكتب في الكومنتس.
0: أوه ده مش مجال للسخرية.
1: لا سيبك من ده في بقى حاجات تانية بقى.
0: مش يعني مش لازم بقى نقولها
1: مش هينفع فعلا
0: مش هينفع نقولها.
1: فعلى قد ما نقدر كل واحد بيعدي من المحنة بتاعته أو من الحاجة اللي هو بيمر بيها
0: بطريقة مختلفة عن التاني. أنا زعلي شكله غير زعلك، انبساطي شكله غير انبساطك،
1: وخصوصا إن ممكن ما يكونش في حاجة عارفة لو في حاجة حصلت جسيمة والناس دخلت تهزر. لا دي ما فيهاش هزار
0: طبعًا
1: دي ما فيهاش دي ده تقل دم وده بس في حاجات غصبا عنك. في ناس انا والله ما بقولش كده عشان انا ببرر لحد حاجه، بس انا شفت الخناقه بتاعت الناس اللي مع ان احنا نقول اللي احنا عايزينه في اي وقت، والناس التانية اللي بتقول لا احنا في وقت معين هننزل بكلام معين هننزل بمرشات يعني اللي هو في في بريف معين هنمشي كلنا عليه. طب ما هي ده كده ما احنا مش
0: ده تخيل انت عايش في حياه عامله كده ده رعب اصلا.
1: كل الناس بتعمل نفس الحاجه اللي انا بعملها
0: بالظبط، كلنا بنقول نفس الكلام، كلنا بنتكلم بنفس الطريقه، كلنا بنعمل نفس الحاجه. يعني مش هقول لك ايه الملل، ايه الرعب ده؟ هتبقى حاجه غريبه جدا. يعني هي الحياه كده احنا مختلفين، ففكره ان انت يعني بتعبر عن نفسك بأنهي طريقة، انت حر جدا، انت حر حر حر طول ما انت بتحترم اللي حواليك. في ناس كتير جدا يبقى مثلا يعني بعد الشر عن الجميع يكون حد يعني والده او والدته متوفية وخلاص، يعني بيحصل الموضوع بيبتدوا يعزوه، وبعدين مثلا تعالوا نقول ده بلوجر او حد، بعدها مثلا بثلاث اربع ايام ينزل فيديو بيهزر فيه او بيعمل حاجة فيه، انت ليك نفس تعمل
1: بس انا اقول لك على حاجة. بص كده كده احنا بنقول ان في حاجات ليها الحرمة بتاعتها وليها ان احنا نحافظ على المود العام، انا لان انا عامه ميال لان كل حاجه تاخد حقها في مكانها يعني.
0: أيوة بس
1: في ناس تانية مختلفه عني يعني مش معنى ان يوسف بيقول كده ان هو يعني انه لازم يكون بيعمل كده، بالعكس والله ما فيش.
0: او ان يوسف مختلف عنك فهو غلط وانت اللي صح.
1: بس انا بقول لك ان في ناس مختلفه عني، انا فاهم هم بيعدوا من الحاجات دي ازاي، فمش لازم امسك فيهم، هم مختلفين وانا ما اعملش زيهم صراحة. بس انا مش في نفس الوقت مش لازم اكون بهاجمه وان انا اكون انا اللي صح برضه، ما هو انا مش لازم الناس تمشي بعض على كتالوج واحد عشان دول الصح ودول الغلط. ده في ناس بتقول لك اللي حصل ده بسبب ان في بنات بتكلم ولاد من ورا اهلها في الفون. انا اصلا كلمه في الفون جننتني.
0: قلت لك مش هنقول الكومنت دي على الهوا، يعني لو سمحت لو سمحت ما تنشرش العدوى، ابوس ايدك عشان دي بتبقى عدوى. خلاص بقى خلاص، ما علينا يا جماعه، في ناس كده يعني رب والله والله بجد ربنا يعينها على دماغها، وان شاء الله يا رب كده تتفتح وتتنور كده وتشوف حاجات كتيره غير الطريق الواحد اللي هم شايفين مش شايفين غيره قدامهم، ويتقبلوا فكره ان احنا مختلفين عن بعض، كل حد مختلف عن التاني. احنا كلنا مع بعض، احنا ما ينفعش يبقى فيه كارثة حصلة واحنا بنهزر في الكارثة، لا بس الحاجة حصلت علينا كلنا خلاص تمام، كل واحد رد فعله كان مختلف، بعديها ابتدينا نهزر على الموضوع، دي حاجة طبيعية. في ناس بتعمل كده علشان تخرج من الهم والحزن والغم اللي هي فيه بتهزر، في ناس بتهزر على مصايبها، هو طالع منه هو يا جماعة نابع من الشخص صاحب المصيبة نفسها، بتلومه على أساس إيه؟ لما حد يبقى بيتريق على مصيبتك أو على مشكلتك أو على كارثتك، أو لا ده ما ينفعش، مش من حقه تماما، وما ينفعش ده يعني قلة احترام وانت كده مش مهتم بمشاعره، لكن انت نفسك بتتريق على مشاكلك، ده دول ألذ ناس يا أخي والله، صح ولا إيه؟
1: طبعا يعني هم بيعرفوا، ودي ملك عندهم هم بيعرفوا يعملوها، يعني انا ما اعرفش مثلا اعملها، هم يعني شاطرين قوي دي.
0: لا بس انت ممكن مثلا في حاجه تفتكرها ممكن. بعد فتره
1: طويله ايه ده طبعا احنا بس نعدي منها، تعالي بقى نطلع منها محتوى،
0: بس
1: نعدي منها. في ناس بتعرف تعمل كده وهي جوه قلب يعني المحنه فيهم، على فاهمه في قلب المحنه.
0: انا اوقات بيحصل
1: طبعا
0: الفيوزات عندي بتضرب في مخي من الصدمة، بس نبتدي نضحك. يلا تفضل.
1: وده مش معناه ان هي ما عندهاش ده، ما هو
0: لا هو
1: مختلفين. يلا بينا بقى سلطان الوردة، نطلع نسمعها ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صح احنا عندنا طيارة النهاردة ولا احنا مش جاهزين؟ ولا
0: جاهزين ان شاء الله.
1: يلا بينا يا جماعه.

0: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيع لك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: في ليلة استثنائية كايرو كي وديسكو ماسك مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب معانا خبر ممكن اقول لكم عليه دلوقتي. مش في مستشفى حكومي في الصين عملت شعبيه كبيره جدا بعد ما فتحت عياده جديده اسمها عياده مش عايزه اروح الشغل. هي العياده اسمها كده مش عايزه اروح الشغل. العياده دي معموله مخصوص عشان الموظفين اللي بيعانوا من الكسل او التوتر او الحزن بسبب الشغل. والفكره جت بعد نجاح عياده تانية شبهها اسمها عياده مش عايزه اروح المدرسه. مستشفى غريبه جدا. المستشفى دي او العياده دي كانت بتساعد التلاميذ في علاج ضغوط الدراسه وخوف الاطفال من نتائج الامتحانات ومن ان هم يروحوا المدرسه اساسا. خدمه بقى مش عايزه اروح الشغل بدات من حوالي شهرين, عملت زيارات كتيره جدا جدا لدرجه ان الموضوع بقى ترند على السوشيال ميديا الصينيه. دكتور لي من مدير قسم العلاج النفسي في المستشفى قال ان العياده مخصصه للناس اللي حاسين بارهاق وتعب نفسي او حاسين ان شغلهم ملوش لازمه ومش بيضيف لهم اي حاجه. والدكتور قال ان الاسم جذاب وده هدفه ان الناس تروح العياده من غير كسوف, يتكلموا براحتهم في الجلسات من غير اي ضغوطات.
1: طب سؤال, المفروض الواحد بيروح العياده عشان يتعالج؟ لو انا دلوقتي خرجت من العياده دي مثلا هم محببيني ان انا اروح الشغل, هل ده معناه ان العياده دي فاشله؟
0: ليه؟
1: ما هي عشان المفروض ان انت العياده دي بتخليك
0: ما انا العياده اسمها مش عايزه اروح الشغل. دي ايه؟ انت لما تلاقي مشكلتك مكتوبه تحس ان انت
1: اسمها وحش قوي, اسمها وحش قوي.
0: ما هو ده الفكره فيه. هي دي الفكره. وفي عياده تانية اسمها مش عايزه اروح المدرسه,
1: اسمها وحش برضه.
0: بالظبط
1: اسمها مش ما فيهوش
0: بس لذيذ, يعني لذيذ يدي برضه بيلعب على حته انه إيه احنا كتير. انا كمان مش عايز اروح المدرسه, انا كمان مش عايز اروح الشغل, فانا هروح وهتكلم بكل اريحيه لان ده المكان المخصص للحاله اللي انا فيها او للمشكله اللي انا بعاني منها. بعديها تطلع بقى من المكان انا عايز اروح الشغل. خلاص لقد اتعالجت. بقيت زي الفل وحابب الشغل وحاسس بقيمه نفسي وحاسس انا قد ايه بضيف للمكان ده وهم بيحبوني وكل حاجه. ف بس
1: من في اي مكان بروح اشتغل فيه كان نفسي دايما يبقى فيه اللي هو زي بوكس كده.
0: صح,
1: يبقى فيه بوكس اعتراف كده مفتوح في اي وقت في الاسبوع وانت رايح الشغل هتقوم كاتب الحاجه اللي مضايقاك عامه في الشغل وما تشخصنش, انت بتكتب الحاجه عشان الموضوع يتحسن. تمام, فانت تكتب المشكله اللي انت بتواجهها وتسيبها في بوكس والمفروض البوكس ده يروح للاتش ار والاتش ار يبتدي يعالج القصه دي ومن غير ما يكون عارف مين اللي كاتب الرساله دي. تمام, رساله بقى مكتوب بخط ايد, مش عايز خط ايد عشان محدش يعرف ان ده انت عشان خطك مع الناس كلها تبقى عارفه ان ده الخط ده ما بيتقريش. بالظبط, فتكتبها بقى على الوورد وتحطها بس المهم يبقى في معالجه عامه للمشاكل اللي الموظفين بيقولوا ان مفيش شغلانه مفيش موظفين فيها يبقى يعني صاحب الشغل يبقى بيضحك على نفسه لو فاكر ان الدنيا كلها ماشيه تمام وان الموظفين ما بيتجمعوش كلهم وبيضموا مشاكلهم على بعض
0: وعندهم نفس المشاكل
1: وبيفضفضوا
0: لبعض وكل الكلام ده. بس بص انت قلت ايه؟ قلت بوكس يتكتب فيه رساله وما تعرفش مين اللي قايل
1: الرساله. وليه بقول ما تعرفش مين اللي قايل؟ عشان خاطر فكره ان في بعض الاحيان الواحد ممكن يظن ظن كده ان انا من ساعة ما دخلت اتكلمت مع المدير في المشكلة الفلانية وهو ابتدى يعاملني معاملة مش كويسة, من ساعة ما انا فتحت بقي في حوار ان احنا عايزين زيادة مش عارف في ايه فالادارة بتبصلي بصت مش عارف كذا في اي حاجة, وفي حين ان الادارة مش واخدة بالها منه ولا بالها منه ولا بالها من الشكوى بتاعته عامة, بس هو بيبتدي الموضوع بيبقى حساس شوية. فبحس ان يبقى دايما محتاجين حاجة نقرب وجهات النظر بيننا وبين الادارات او بيننا وبين الاتش ار لمجرد بس ان احنا يكون في لغه تواصل حتى لو اللغه دي من ورا
0: ستار
1: كده ان انت مش عارف مين, وعلى اساسه بنحاول ان احنا نعالج المشكله. وممكن لو المشكله ملهاش حل او لو الموظف بيحلم احلام مش واقعيه عادي جدا ان يتعمل زي جرد كده خلال الاسبوع, يتقال يا جماعه بالنسبه للمشاكل اللي جت لنا مشكله فلانيه بتقول كذا, جت لنا مشكله علانيه, ومحدش هيبقى عارف
0: مين
1: اللي بعت ايه.
0: بالظبط,
1: تمام, انت الوحيد اللي

0: مواجهه دي بتبقى طريقه
1: لطيفه. ايوه، لان اقول لك على حاجه، لان في مديرين عامه ما بيعرفوش لو فانا دي دخلت عليه قالت له مثلا انا عايز اعمل كذا كذا كذا، هو هيعمل فانا دي معامله وحشه، عايز انقل التيم مثلا عشان انا حاسه ان في التيم التاني ممكن اتعلم اكتر، هو ياخد الموضوع ان هو فانا مش عايز تشتغل معايا، طب بقى انا فانا دي لما تيجي انا هحط عليها ضغط بشكل معين وهبتدي ازود عليها،
0: هو اللي عايز زياده في المرتب. يعني بيبقى في كده اللي هو اكن انت طلبت حاجه ما ينفعش ان انت تطلبها، وبيبتدي يتبص لك بصه معينه ويتحكم عليك باحكام معينه، واللي هو تيجي داخل للاتش ار بعد كده يقوم باصص بصه اللي هو ايه اهو اللي داخل يشتكي 24 ساعه مثلا. فطبعا دي فكره.
1: هو ما بنقولش ان كل الحاجات اللي مكتوبه في البوكس دي لازم تتحقق، لان في حاجات زي ما فانا بتقول في شخص هيكون بيشتكي ال 24 ساعه ومش عاجبه حاجه، فهو برضو مش طلباته اوامر، في حاجات دوبل تحصل ان هي يعني
0: لا فكره
1: قابله للتغيير، وفي حاجات
0: حاسس بنبض الشركه، فاهم ايه اللي بيحصل، شايف المشاكل عامله ازاي، رايحه في انهي سكه. ده شيء مهم جدا وصحي جدا لاي مكان عمل عامه. يعني صفتي بيقول يا جو الاتش ار عملوا البوكس ده فعلا بس ركبوا كاميرا قدامه.
1: بالظبط.
0: اه هنشوف، حاطين الكاميرا وهنشوف مين اللي بيحط مين اللي بيشتكي. انت بتشتكي خد عليا.
1: بس الكلام ده صفتي عندك في الشغل مثلا، وقول لنا هل هم فعلا بياخدوا الكلام ده على محمل الجد، ولا بس اللي هو سيب ورقك وهنبقى نكلمك، اللي هو يلا فضفض خلاص بقى اطلع على مكتبك.
0: يعني
1: يبقى كده ساعتها البوكس ده مش هيبقى ليه لازمه، لو احنا عمالين نرمي فيه ورق وبنجمع فيه بتاع، وهم بقى بالنسبه لهم بيتلذذوا في فكره اه ده الموضوع ده مضايقهم، طب خلينا بقى نمسكهم من الايد اللي بتوجعهم.
0: لا ده كده بقى دول اشرار بقى، دي شركه شريره بقى. لا مش للدرجه دي يعني. في مين تاني؟ في احمد طلعت بيقول جماعه انا لسه متحرك للشغل وانا شغلي الساعه 8، قولوا لي كدبه بيضة افادكم الله. تقلقش هتوصل في ميعادك. توصل في ميعادك ان شاء الله.
1: مش محتاجه كده خالص، عادي يعني في الاول في الاخر ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. خش اهزر. خش اهزر على طول. ما كده وعادي. على فكره الواحد لما بيبقى رايح شغله متاخر، هو انا ما عنديش مانع خالص ان انا اخش اقول يا جماعه بجد انا اسف، يعني هو مش لازم ان انا ادور على حاجه اقولها لمجرد ان انا اسف انا راحت عليا يعني. ثم انت مش كل يوم، ولا انت كل يوم بتروح متاخر هنا هيبقى في مشكله تانية.
0: بقى كل يوم انت فاهم يافطه بقى كده على الورا انا اسف، ما انا هنقعد نقولها كل يوم انا اسف عامه.
1: والله لان المدير اصلا انت داخل تعتذر له ده ان انت اتاخرت، هو في معرض ان هو في يوم من الايام يجي برضه متاخر. بس طبعا ده محدش هيكلمه، انت فاهم انت فاهم وانا فاهم. خلينا نطلع نسمع اصاله يوم يومين وشويه ونروح على الطياره، ولا لسه عندنا؟ طمنينا.
0: لا لا
1: انت النهارده انت
0: البيف جاهز، الشيكن جاهز يا فندم، كل حاجه جاهزه.
1: يلا بينا يا جماعه،
0: يلا بينا.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: لينجلون ملفات ما يعودش، كاوتش قافش قافش سكتك. لينجلون
3: رقم الضريبي 331-212-633.
4: الفنانة فرح يوسف.
5: هو في ايه؟
4: في اسرار النجوم مع إنجي علي.
5: يلا بقى
4: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
6: حاسة اقول انك تعبت كفاية اول حد كده، انت قلبك ابيض ولسه الدنيا قدامك، لقي لك واحدة من سن، وانا بقى ربنا يبقى يعيني. سيبنا شوفنا ليه بقى؟
7: ما مش هينفع يا هنا، مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني خير، بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوك يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظيلي حياتي؟
4: الفنانة فرح يوسف.
5: وإحنا اللي هنعيد وهنزيد
4: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
5: طب أنا موافق.
4: نجوم أف أم على كيفك.
8: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
4: جديد نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد، نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وكنا بنتكلم معاكم في الساعه الاولى عن ان في حاجه في الصين معموله, كانت فانا بتحكي لنا عنها, انا ما فهمتش قوي هي ايه, بس يعني واضح ان هي حاجه يعني
1: عياده يا جماعه مفتوحه في الصين اسمها مش عايزه اروح الشغل, بيعالجوا الناس اللي عندهم عامه يعني احتراق نفسي بسبب الشغل والضغوطات وكل الكلام ده, بيروحوا الشغل وهم يعني فاقدين الشغف وكل الكلام ده. والعياده دي اتشهرت من خلال اسمها, دي اسمها كان بسيط وكان بيشد الناس, لان لما كانوا بيقروا الاسم كانوا بيحسوا له دي المشكله بتاعتي, انا فعلا مش عايزه اروح الشغل, فانا عايزه اروح اتعالج من الموضوع ده واشوف. وده حصل بعد ما كان في عياده قبليها برضو كان اسمها مش عايزه اروح المدرسه مش عايزه اجي هنا, مش عايزه اعرفكوا تاني, عايزه اعمل عياده اسمها انا مش عايزه اعرفكوا.
0: فكنا بنقترح ان في بعض الاماكن بتقول ان هي عندها زي بوكس كده اعتراف او بوكس مواجهه يعني للاتش ار, ان هو بيخلي الموظفين يكتبوا المشاكل اللي بتواجههم ويسيبوا البوكس ده من غير ما يكتبوا اساميهم على الورقه, ويسيبوا الورقه في البوكس, والاداره او الاتش ار يبتدوا يعالجوا المشاكل او المواضيع اللي الموظفين كاتبينها, والحاجات اللي مش عارفين يعملوها ممكن في اخر الاسبوع يعملوا زي جرد كده للحاجات اللي احنا جالنا مشكله فلانيه ودي هنشتغل عليها, جالنا مشكله الاعلانيه حاضر ودي هنغير لكم مثلا. في حاجات اصلا في مشاكل في الشغل احيانا الناس ممكن تحس لو تسمعها من بره يقول لك ايه يا عم التفاهه دي وبتاع, لا في حاجات اللي هو واحد عايز في شغلانات ما بيقوش عايزين يغيروا له الكرسي اللي هو قاعد عليه يعني, فاهم قصدي ايه, واشتغل في اماكن زي كده اللي هو يا جماعه انا بتكلم على كرسي,
1: حاجات اللي هو بدائيه من حقوق الانسان عامه يعني مش بنتكلم في ان هو عايز حاجه كبيره, عايز اترقى, عايز مش
0: لا, ومن حقه ان هو لو في حاجه بس يبقى بيترقى بناء على اوبجكتيفز هو حققها,
1: طبعا
0: اهداف ليه على مدار السنه بتبقى محطوطه وبتبقى معلومه من السنه اللي فاتت. يعني بقول لك انت خلاص السنه دي انت مش عارف ايه, دي تاني سنه ليكي, انت المفروض تالت سنه تبقي هتعملي 1 2 3, فلو فانا عملت 1 2 3 دي وما ترقتش, لا هي لازم انا دي مش هخش في بوكس المواجهه, انا دي اخش برجلي على
1: البوكس
0: صباح الفل,
1: اخش بالبوكس
0: صباح الفل يا مستر, انا بالظبط كده
1: هستغي بالبوكس بقى مش هتكلم
0: صباح الفل.
1: صفتي كان بعت لنا بيقول ان هم عندهم في الشركه فعلا عملوا البوكس ده بس ركبوا كاميرا قدامه, فكان بيقول ان هو لا هم كانوا بيشوفوا حلول فعلا, بس اللي اختار المكان ده حطوا قدام كاميرا, فكتبت لهم انتوا ايه بتقولوا نكتب بحرية وانتوا بتصورونا, لكن فعلا غيروا مكان يعني, وما سمعوا كمان لده وغيروا المكان.
0: نعم كل حاجة وليها حلال عم صفتي, انتوا ممكن تجمعوا كل شكاويكو فجأة وتختاروا واحد يقوم واحد ما كتبش يعني يعني انتوا ممكن تجمعوا كل الورق بتاعكم, لو انتوا مثلا 20 موظف مثلا قرر ان هو يكتب المشكلة بتاعته, واحد بس هيقوم مجمع كل دول ويقوم رميهم في البوكس مرة واحدة, بيخلي الكاميرا بقى تشوف ايه
1: تشوف هي بقى تشوف هي ونبقى نشوف. مها صباح الفل عليك يا مهموها, بتقول انا نفسي في عيادة بتاعت مش عايزة اخش المطبخ, كل واحد بقى وعايز المكان اللي ايه محتاج ان هو يتعالج منه. ماشي. في حد بيقول انا مرة فاكرة وانا في المدرسة قالوا لنا اللي متضايق من حاجة يحط ورقة في البوكس ده, وقررت احط الورقه في البوكس واقول كل مشاكلي, واخر اليوم شفناهم بيفضوا البوكس في الزباله.
0: خلاص بقى هم كانوا بيعودوكوا بس ان في ثقافه ان احنا ممكن نسمع بعض وكده
1: ودي رايكم يا اولاد اهو, وده كان درس للمستقبل يعني, عشان بس ايه تفهموا ما بيأهلوكوا للمستقبل, رايك رايح فين هناك بس كده. لا بس دي حرام, دي ممكن تبقى بجد يعني تسبب مشاكل نفسية للأطفال, اللي هو انت عندك مشكلة وكتبت المشكلة وعايز حد يسمعك وكل الكلام ده, ولمحت بس ان هم اخر اليوم بيرموا البوكس ده كل المشاكل بالورق اللي مكتوب جوه في الزبالة. يلا الحمد لله. صباح الفل عليك يا ملك, نرجو ان يكون ده درس افادك في حياتك العملية. صباح الفل.
0: صباح الفل. طيب ايه النظام بقى, نروح الطيارة ولا ايه؟
1: نروح على الطيارة وندي بقى
0: فزورة الطيارة.
1: فزورة الطيارة
0: صح كده؟
1: برضو هتبقى سهلة جدا.
0: ماشي تعالي نشوف لو لينا مزيكا ثانية واحدة,
1: ممكن اغني لو مفيش؟
0: ارجوكي لا.
1: طيب
0: مفيش مزيكا
1: اوكي.
0: طيب
1: هي بلد كل ما كلها هتبقى سهله للاسف، كلها هتبقى سهله. بس بلد ناس كتيره جدا بتحلم ان هي تروحها، بلد انتوكا كده،
0: بلد انتوكا صح.
1: هو انا لازم في يوم من الايام اروح هناك وتصور الصوره المعينه و
0: في ظهري حاجه معينه،
1: المكان المشهور جدا المعين. لو قلت اي حاجه زياده
0: صح، ما انا بفكر دلوقتي. لندا ده تعبان على فكره.
1: الايه
0: يعني؟ طبعا ايقوني. انا ما بقللش منه خالص.
1: ممكن اقول حاجه؟ بلد يا جماعه الناس بتنبهر بيها زياده عن اللزوم، ولما تروح بتحبط جدا.
0: حسب، في ناس بتنبسط فيها قوي قوي قوي،
1: برافو يا علي،
0: بجد
1: اهو الناس ابتدت تعرف،
0: ما يعني تقول لك انا مش، انا لو يدفعوا لي فلوس مش هطلعها تاني.
1: هو
0: انا طبعا السفر كده عامه، انت في حاجات، بس في بلاد ناس بتجتمع عليها على حاجات معينه برضو. لازم ان انت لما تيجي تعمل الريسيرش بتاعك على بلد انت عايز تروحها برضو لازم تخش تتفرج. دلوقتي بقى الموضوع اسهل بكتير، ان انت تقدر تبحث بقى عن الاماكن اللي انت عايز تروح تزورها هناك، وتشوف اراء الناس، وتشوف اراء فعلا ناس حقيقيه، مش حد واخد فلوس من جهه معينه عشان يقول دي احلى بلد في الدنيا، لا. فكده فمشهورين عامه، عندهم عيش خطير
1: طبعا،
0: في عيش معين معروف يعني.
1: عامه يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. وحاجات كتيره تانية غير المخبوزات برضو، جبن. مش هنقول اكتر.
0: لغتهم، اللغه اللي هم بيتكلموا بيها، في دول كتير قوي في العالم بتتكلم بيها، بس هي اللغه الام خارجه من عندهم هم، يعني اللغه متسميه
1: باسمهم،
0: باسم بلدهم هم.
1: ولما حد بيجي لهم يتكلم معاهم بلغه مختلفه، هما من كتر ما بيعتزوا جدا بلغتهم بيبقى في نظره دونيه كده، اللي هو ايه ده، زي ما بتتكلمش اللغه بتاعتنا بشكل زياده عن اللزوم يعني.
0: صح،
1: يعني هم معتزين جدا باللغه بتاعتهم،
0: بس التانيين اللي جنبهم اكتر بكتير. بكتير. يعني عندهم حته كده عنصريه، انت ما بتتكلميش اللغه بتاعتنا،
1: تعالي متعنصرين جامد.
0: متعنصرين طبعا كده،
1: دي العنصره نفسها.
0: ماشي.
1: بلد العنصره
0: يعني.
1: ماشي يا جماعه، ما شاء الله عليكم. ده ايه ده، ده ايه ده، كله جايب الاجابه صح، كله جايب الاجابه صح. ندور بقى على الاجابات اللي إيه. تركيا، مش تركيا. نو مش تركيا. لا ما شاء الله، خلاص الناس كلها عرفت. يوسف
0: بجد
1: والله
0: فزوره تعبانه ولا
1: تعبانه جدا، تعبانه خسرانه من اول.
0: بلد سهله عامه، وبلد معروفه جدا. نعمل ايه، نقول دلوقتي ولا
1: اما نرجع بقى؟

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية او بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
2: الفنانة مروة نصر يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومFM.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعة، البلد اللي احنا وصلنا لها مع بعض دلوقتي هي فرنسا، بلد من البلاد اللي مصنفة ان هي بلد الشياكة، بلد الحبيبة عامة، لان في هناك زي ما ناس كتير عارفة الكوبري اللي عليه الإقفال اللي كل واحد بيكتب اسمه واسم حبيبته على القفل وبيروح يكلبش القفل ده في السور بتاع الكوبري عشان خاطر يعني ان هو بيخلد حبهم وبيسيبه في المكان. ففرنسا بلد من البلاد اللي ناس كتير جدا جدا بتحلم فعلا ان هي تروحها، وفي ناس راحتها بالفعل وبسطوا فيها جدا، وفي ناس تانية قلتلك لا اوفر ريتد، او الناس بتديها اكبر بكتير من حجمها.
2: وعامة بيبقى من كتر التوقعات اللي انت بتبقى عاملها ليه للسمعة اللي هي واخداها. طبعا فرنسا بلد الحب، بلد الحبيبة، بلد مش من الافلام طبعا ومن السوشيال ميديا من كل الكلام ده، بلد الشياكة، بلد الأناقة، بلد البارفانات، بلد المش عارف، تحس ان انت هتخش بلد هتنط جوه مجلة اللي هو دي حاجة مش حقيقية، وتحس ان كل حاجة هتبقى قلوب حواليك وفراشات وحاجات كده. انت بتلاقي انها بلد طبيعية جدا، شعب مش طايق نفسه عنيف جدا، يعني ناس طبيعية، ناس طبيعية، بس انت من كتر ما انت عندك توقعات غير حقيقية انت فعلا بتروح تلاقي انها لا ما كانش فيها اي لازمه ان انا اجي فرنسا.
1: والميديا لها دور كبير عامه في ان هم يوصلوا صوره معينه عن ناس معينه. بس عموما يعني هي بلد من اكتر البلاد اللي في العالم بتجذب السياح، بلد الاناقه والاماره والموضه والتاريخ العريق، وهي فرنسا. تمام. النهارده رايحين البلد اللي الصبح فيها بيترسم بفنجان قهوه دايما كده، في لقطه فنجان القهوه وعمارات فرنسا باينه من ورا، وتوري فال من ورا، وجنبها الايه،
2: كرواسون
1: مثلا.
2: كرواسون ده الفطار الرسمي بقى طبعا، يعني يقول لك انا كل يوم باكل الكرواسون، بس هم المخبوزات عندهم
1: صح،
2: يا نهار ابيض. لا لا يعني عالميه، عالمية مش طبيعية. فيعني اللي بيفكر ان هو عامل دايت ورايح فرنسا ولا حاجة ما يفكرش خالص تماما. طيب
1: خلينا نقول لكم على اكبر وجهة سياحية او ايقونة فرنسا اللي الناس كلها بتروح عشان تزور المكان ده، وهو برج ايفل او توري فال زي ما الناس كتير بيقولوها، البرج اللي كل سياح الارض بيجوا عشان يتصوروا جنبه. لما المهندس جوستاف ايفل بنى البرج كبوابة للمعرض الدولي، معرض اكسبو لسنة 1889، مشاهير فرنسا وقتها هجموا البرج هجوم مرعب ووصفوه بالهيكل الحديدي القبيح. تمام. وكان مفروض يتهد بعد 20 سنة، وبس كان عامله مؤقتا كده، احنا هنعمل البتاع ده عشان يبقى ممر للمعرض بتاع الاكسبو يعني. تمام. لكن البرج فضل صامد لأكتر من 130 سنة، وبقى أشهر معلم، واحد من أشهر المعالم اللي موجودة على الكوكب، بارتفاع 330 متر، وبيحتوي على 1000 لمبة بتنور بالليل في عرض ضوئي كده، الناس بتروح تتصور بالليل جنبه. وفضل بقى هم سابوه على حطيته كده، وبقى هو الأيقونة بتاعت
2: فرنسا،
1: بتاعت باريس بالذات.
2: بالظبط. يعني اللي هو تخيله وكان معمول لغرض معين، هو بوابة لمعرض بجد يعني.
1: واتهموه ان هو قبيح.
2: ايه ده، ايه اللي انت عامله ده، وايه المنظر ده،
1: هيكل حديدي قبيح.
2: بالظبط كده، صمد كل سبحان السنين الله دي، وبقى معلم سياحي من اشهر المعالم السياحية اللي الناس بتجيله من اخر الدنيا عشان بس ان هي تتصور قدامه. انا سامعة بقى ان نفس الشخص اللي بنى توري فال عامل كوبري عندنا، كان عامل كوبري عند كوبري برضو قديم، قعد سنين طويلة، ونفس الديزاين بتاع توري فال، يعني في كده نفس الحديد ده. نفسي افتكر، بس يعني احتمال يكون كوبري مبابة، مش عايز افتي، بس هنتأكد من المعلومة دي ونقول لكم عليها. طبعا من اشهر الحاجات في فرنسا شانزليزيه، شانزليزيه هو اشهر وافخم شارع في العالم كله، شريان باريس عامة، طوله حوالي 2 كيلو. شانزليزيه طبعا عنوان الشياكة والموضة، وعايز تروح بقى تعمل الشوبينج، طب مش اي حد طبعا يعمل شوبينج في شانزليزيه، بس قصدي ان هو من اشهر الاماكن اللي هو فيه كل البراندات العالمية موجودة هناك. هتلاقي فيه اكبر البراندات، هتلاقي فيه ارقى الكافيهات، هو المكان الرسمي اللي الفرنساويين بياخدوه ساحة لاحتفالاتهم ومهرجاناتهم الوطنية الكبيرة. تحس اللي هو ده المكان يعني أشهر شارع عندنا، عايزين نعمل أي حاجة وطنية احتفال بنحتفل بحاجة ليها علاقة بالبلد، شارع الشانزليزيه هتلاقيه على طول، هو ده أول مكان.
1: طيب ممكن أقول لك حاجة على المعلومة اللي أنت قلتيها دي؟
2: هتدمرها خالص طبعا.
1: لا لا لا مش هدمرها، بس هنعدل عليها عشان بس تبقى المعلومة سليمة. جوستاف إيفيل فعلا هو صاحب الشركة اللي بنت برج إيفيل ونفذ وصمم بالفعل منشآت في مصر، زي في جسر كده إيفل داخل حديقة الحيوان بالجيزة، وكوبري السلام لك في الجيزة، تمام، مدرج برضو ضمن أعمال إيفل في مصر. وعنده كوبري في نجع حمادي فوق النيل، وده مشروع مؤرخ برضو إن هو اللي عمله يعني. فهو هو سايب لنا حاجة من قطر هنا أهو، هو شبه برضو الهيكل بتاع
2: نفس الهيكل بتاع توري فال بالظبط كده، نفس الحديد ده. انا عايز اشوف شكل كوبري السلام لك ده، انا حاسه
1: لا مش ده السلام، ده بتاع حديقه الحيوان،
2: ده بتاع حديقه الحيوان.
1: ماشي
2: سبحان الله.
1: فهو فعلا زي ما بنا بتقول فعلا اللي بنى اللي بنى برج ايفل فعلا عامل لنا حاجات هنا في مصر.
2: طيب مين راح فرنسا، مين يبعت لنا ويقول لنا اكتر حاجه عجبته هناك، اكتر حاجه كان متحمس ليها جدا قبل ما يروح، ولما هروح حاسه ان هو لا الموضوع في الواقع مش زي ما انا كنت بتفرج عليه او بسمع عنه او متخيل ان هو هيكون عامل ازاي.
1: طيب نروح من الشانزليزيه نروح على متحف اللوفر. اللوفر واحد من المتاحف الشهيرة جدا في العالم، في قلب موجود في قلب باريس قدام الهرم الزجاجي الشهير، وهتدخل أكبر متحف فنون في العالم. واللوفر كان أصلا قصر ملكي لأباطرة فرنسا قبل ما يتحول لمتحف بيضم أكثر من 35 ألف قطعة فنية وتاريخية. اللوحة الأشهر في التاريخ طبعا هي لوحة الموناليزا لليوناردو دافنشي، بس حجم اللوحة مش كبير هناك زي ما بيتجسد دايما. هتندهش ان الناس دايما بتقف طوابير عشان لوحة صغيرة كده، هي مقاسها 77 سنتي في 50 سنتي. يمكن سر جذبيتها هو اللغز، ابتسامتها الغامضة، وان عينيها دايما بتروح وتيجي.
2: يعني انت لو مشيت يمين وشمال هتحس ان عينيها يعني بتروح لك وتيجي معاك، بس هي فعلا في الحقيقة حجمها صغير.
1: اللوحة دي بتعصب،
2: انا كمان
1: بتجنني يعني.
2: لا انا عاجبني الابداع اللي معمول على اللوحة دي،
1: هم عارفين يعملوا هالة حوالينها يعني. بصي لا طبعا. واللي بيروح هناك عايز يعترض على حاجة بيروح قدام الموناليزا دي، اللي هو بالنسبة لهم مش دي بقى الحاجة اللي انتم مبسوطين بيها، طب انا هعمل الحوار في الحتة دي يعني فاهم قصدي،
2: هدمر لكم بقى التاريخ اصلا دي.
1: واللي هو بالنسبة لي
2: هي دي الموناليزا يعني
1: بالظبط،
2: هي دي. ماشي
1: في حد بيقول ده علي، ازيك يا علي عامل ايه؟ لا يا علي مش للدرجة، انت اصلا كنت لسه بتسأل الكرواسون ده ايه، بيقولك انا تسديتي نفسي لباريس، كنت ناوي اقضي ليلة راس السنة هناك. كنت لسه بيسأل
2: خلاص يا علي ديها فرصة، معلش ما هو بص انت لازم تروح علشان تشوف بنفسك، فلا معلش يا علي ما تأجلش السفرية، سافر يا علي سافر يا علي وشوف، لازم تشوف بنفسك، بس هو برضو الموضوع ده أذواق يعني.
1: في حد بيقولك المتحف يجنن، الصور تكات هتنط من حلاوتها، والموناليزا موجودة في آخر المتحف خالص عشان تعدي على كل اللوح في الأول. دي داليا حركة ذكية
2: جدا،
1: لأن في ناس هتبقى داخلة
2: مينلي عشان تروح الموناليزا،
1: فقالك احنا نحطها لهم في آخر المتحف بحيث ان هم يكونوا عدوا على الحاجات التانية، فلما تطلعي تقولي لا المتحف طلع فيه حاجات كتير حلوة.
2: في كمان مسلة فرعونية، مسلتنا هناك يا جماعة جاي من بعض معبد الأقصر،
1: مش المسلة بس
2: يعني، احنا هنقول ان هي المسلة دي من اشهر الحاجات اللي موجودة هناك. المسلة دي اهداها والي مصر محمد علي باشا لفرنسا في القرن التسعتاشر، ووقفة يعني بتزين العاصمة الفرنسية.
1: طيب بالنسبة للمسلة ان دي حاجة كانت هدية، الباقي بقى ما كانش هدية، نعمل فيه
2: نعمل فيه ايه؟
1: ماشي. طيب في قصر فرساي، ده من القصور اللي مشهورة جدا برضو في العالم، على بعد مسافة قصيرة جدا من باريس هتلاقي قصر فرساي، رمز الرفاهية المطلقة للملك لويس الرابع عشر. القصر فيه قاعة المراية الشهيرة اللي بتضم مئات المرايات الكريستالية المطلة على حديقة أو حدائق خرافية ممتدة على مساحات كبيرة جدا. وكان البزغ المرعب جوه القصر ده هو ان الشرارة اللي فجرت الثورة الفرنسية، يعني بسبب ان قصر فرساي ده كان الدنيا فيه، فهم ساعتها الفرنسيين كانوا معترضين عليه يعني.
2: طبعا. طيب، في كمان مدينة غراس بتصنف كعاصمة العطور في العالم. المدينة دي محاطة بحقول ممتدة من الزهور الجميلة زي الياسمين واللافندر والورد الجوري. الورد الجوري ده، ما علينا، ده ورد أكيد بيطلع منه عطور، عشان كده أكبر دور الموضة وشركات العطور العالمية بتعتمد على زهور غراس خلاص لإنتاج أفخم البارفانات. اللطيف بقى ان في مهنة هناك اسمها الانف، لوني، يعني ده حد بقى
1: لوني.
2: لوني
1: لوني
2: شفتر كده من
1: دي. معاكي لغة انت
2: خلاص، ده شخص ربنا مديه حاسة شم خارقة. اسمع بس، حاسة شم خارقة يقدر ان هو يفرق بين مئات المكونات العطرية عشان يبتكر عطر جديد. دي بتبقى موهبة، ده استحالة حد يتمرن على حاجة زي دي، ان انت تشم بارفان وتقول ده دخله برتقان مع زهرة المش عارفة ايه.
1: دي شغلانته،
2: مع زيت هو دي شغلانته. شغلته الانف. بيشم
1: تتخش المحل هنا تشم ثلاث بارفانات
2: كلهم يبقوا حاجة واحدة خلاص.
1: بالظبط، بالنسبة لك بقى كل حاجة واحدة.
2: يعني فكرة ان حد في الذواقة، الشخص الذواقة اللي هو بيدوق حاجة ويقول دي فيها كذا وفيها كذا، انا حاسة ان دي اسهل شوي، يعني يقول بقى فيها ايه، سكر، ملح، دقيق، مش عارفة ايه، زيت، سمن، اي حاجة. يعني ممكن الواحد يبان الموضوع يبقى مستطعم حاجة زي دي، بس ان انت تشم الحاجة وتقول كل مكوناتها، انت اخرك هتلاقي مكون واحد، مناخيرك هتلقط حاجة واحدة.
1: صح،
2: وهتقول ايه البارفان ده حلو او وحش،
1: صح، او شجري شوية
2: او شجري، ده اخرك بقى لو
1: هتصنفه
2: ايه ده.
1: البارفان دي مش عارف ايه،
2: شتوي تقيل ويقعد معاك، ده صيفي لذيذ خفيف كده اللي هو ما يبقاش يعني تقيل على النفس كده، تبقى شامه وانت مبسوط وحاسس ان دي حاجه.
1: لا، وبنوصف الحاجات وصف اللي هو بالبلق بيبقى خطير، اللي هو لا دي ريحه دي حاجه امهاتي دي. انا يعني بتخشي تدي بريف للراجل، انا محتاجه حاجه امهاتي.
2: بالظبط كده،
1: انا محتاجه حاجه لواحده بنت عندها مش عارف ايه، فهي بتبقى كده
2: مراهقين قوي. انا عايز حاجه اكبر من كده شويه، حاجه اقيم من كده. يقول لك البارفان ده شيك، ريحته شيك، في حاجه اسمها ريحتها شيك، فعلا تحس اللي هو ريحتها شيك كده،
1: مفهوم.
2: هو في وصف ده اخرنا، انما وظيفه الشخص اللي هو الانف ده اللي هو لوني ده بيقول كل الحاجه، يعني مكونات البارفان اللي موجوده، ودي شغلته
1: يعني. ماشي، في حد بيقول انا لو هروح فرنسا هروح بس عشان احضر رولان جاروس مش اكتر. رولان جاروس واحده من البطولات الكبرى في عالم التنس طبعًا. وناس كتير قوي بتروح فرنسا للسياحه الرياضيه عشان خاطر يتابعوا البطولات التنس عامه.
2: صح،
1: ودلوقتي طبعا نادي باريس سان جيرمان هو بطل اوروبا، فبقى يجيب يستقطب لعيبه من العالم كله عشان يقوي الفرقه، وفي نفس الوقت برضو يسوقوا للمدينه من خلال النادي، فدي حاجه برضو حركه ذكيه.
2: شاطرين جدا.
1: طيب
2: يلا بينا
1: نطلع نسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل معاكم، بس هنقول لكم قبل ما نرجع نكمل كلامنا على فرنسا، نقول لكم على اسعار الذهب والفضه. يلا بينا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6674 جنيه للبيع و 6640 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5840 جنيه للبيع و 5810 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47320 جنيه. سعر الفضة عيار 999 ب 99 جنيه للبيع، 95 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: الفرحة اللي على وشك دي، عارف أنا بعتتلك ها نفس الكلمتين بتوع كل مرة وأكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو أنت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على أي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى أنت في الأمان. قافش سكتك، ما أنت كاوتش عربيتك. لينج لونج.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
4: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
3: احنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: اه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي ايه؟
3: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: أنا أحمد الهوان.
4: وأنا يمنى عم.
3: استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
3: عشان نفهم بعض،
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
5: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nogumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه طيارة عيش صباحك موجودة في فرنسا، وناس كتيرة بتبعت لنا مسجز لذكريات ليهم بقى للطفولة، سافروا فرنسا وهم صغيرين وفاكرين قوي حاجات كده معينة، ولما كبروا وسافروها تاني حسوا ان هم لا الموضوع متغير كتير. وفي ناس برضو بتبعت لنا بتقول لنا احكوا لنا على الأماكن علشان هم متحمسين جدا ان هم يزوروا فرنسا في يوم من الأيام. من الأماكن طبعا والمعالم اللي موجودة في فرنسا، في كمان الجبل الأبيض أو مونبلون، هو أعلى جبل في جبال الألب، ارتفاعه أكتر من 4800 متر. من اسمه ناس كتيرة قوي عارفة أنه تعمل أقلام مشهورة، القلم المونبلون، وتعمل طبعا شنط ومحافظ، يعني منتجات جلود، وبقت ماركة عالمية يعني مشهورة جدا جدا. المكان ده هو مكان بدء رياضة تسلق الجبال والتزلج على الجليد في العالم كله، وفي أشهر تلفريك في العالم. الساحل الفرنسي اللي هو زي الساحل بتاعنا الشرير جدا بقى هو الريفيرا، خلاص من أكتر أماكن جذب السياح في العالم كله. كمان بيقام هناك سنويا أشهر وأهم مهرجان سينمائي في العالم اللي هو مهرجان كان، اللي بينزل فيه السجادة الحمراء لكبار نجوم هوليوود للتنافس على جائزة السفعة الذهبية. طبعا مهرجان كان من ما هي اسمها السفعة الذهبية،
1: السفعة بالسين،
0: السعفة، سوري
1: سعفة،
0: يعني دي او دي مش
1: طيب عامة فرنسا عندها فرنسا عندها حاجات تانية كتير برضو نقدر نتكلم عليها. عندها ديزني مثلا، عندها مدينة ديزني بالكامل
0: ديزني
1: تقدر
0: فرنسا.
1: تروح بيقولوا يعني ان ديزني فرنسا هي بيقولوا بتاعت اورلاندو برضو خطيرة، بس ديزني فرنسا هي مدينة بالكامل تقدر تروح ان انت تقضي انت وعيلتك فيها الفترة اللي انت مقيم فيها، عشان انت عمرك ما هتخلص ديزني لاند. ما هياش ملاهي عادية اللي هو انت واخد بعضك وحاجز تذكره التوتو وبتاع ومش عارف ايه، لا لا لا انت لحد النهاردة التوتو برضو صح؟
0: ايه التوتو ده؟
1: اللي هي بتاعت في تذكره التوتل والتوتو.
0: لا عادي
1: انت ما رحتيش،
0: لا لا ما استخدمش التوتو دي قبل كده.
1: التوتو دي اللي هي بتاعت الالعاب بتاعت اللي هو الفنجان.
0: لا انا بالرضايا، مش الفنجان، لان انا مش قادرة
1: على فرهاد،
0: مش قادرة على فرهاد. بس لا لا عامة لا ديزني لاند فرنسا. وكمان بيقولوا برضو مش عارفة بالظبط، بس في كاركترز زيادة موجودة هناك عن اي ديزني موجودة
1: صح.
0: في بلاد
1: وفي تانية. سليبينج بيوتي كاسل اللي هي بتاع
0: الاميرة
1: النائمة، القصر بتاعها موجود هناك. وهي عامة المدينة بتاع ديزني مش هتخلص في يوم ولا يعني، محتاج ان انت
0: على مراحل
1: تقعد وتبات في مدينة ديزني، فيها أماكن للإقامة عشان خاطر الناس تقدر إن هي تستمتع بأكتر وقت في المدينة دي. فرنسا عندها أكتر من 1000 نوع جبنة عامة، لو هنتكلم عن الأكل عامة، من البلاد اللي بتهتم جدا جدا بعالم
0: الجبن،
1: الأجبان
0: أجبان.
1: أيوة دي بتبقى موجودة دايما في الصور.
0: أيوة موجودة.
1: ماشي، في إيه تاني؟
0: في الكروسان طبعا، والباجيت من اشهر برضو الحاجة، يعني طبعا كل المخبوزات، بس الكروسان والباجيت. الباجيت ده اللي هو العيش الطويل، عيش فينو يعني طويل شويتين، وبيبقى يعني ناشف من بره كده وطري من جوه. ده الفطار الفرنسي التقليدي، عيش الباجيت والكروسان. بس شوربة البصل كمان او الأونيون سوب، يعني من الحاجات الشهيرة هناك، من الاكلات الشهيرة هناك. تقيلة قوي شوربة البصل دي، من الشوربة اللي ما تعتبرش شوربة، انت بتشربها انها وجبة، هي تقيلة تقل اللي مش طبيعي. يعني هي بيبقى البصل مكرمل مع الزبدة ومرقة، ومتغطية بطبقة من العيش والجبنة، يعني عيش وجبنة من فوق هي بتبقى مقفولة، لكن وساعات بيبقى الطبق نفسه عيش. فاهم قصدي؟ بتبهرني شوية برضو لما الطبق يبقى عيش، ببقى هل في وقت معين خلاص في شوربة قبل ما العيش ينهار ولا ايه؟ في كمان ايه تاني يا جوجو؟ كريب سوزات. كليشيهات قوي، كليشيهات، احنا منقين برضو اكلات كليشيهية حقيقية يعني.
1: طيب في ايه ده؟
0: ايه في ايه؟
1: اسمه بون دوزار،
0: بان
1: بان؟
0: اه
1: بون.
0: احنا فين دلوقتي بتتكلم
1: في الكوبري
0: عن ايه؟
1: بقى
0: الكوبري افتكرت بتتكلم على العيش.
1: لا عيب انا معايا
0: شاطر يا ولد شاطر يا ولد فرانسوا
1: جو سوي
0: ايه الحلاوه دي
1: جو سوي طبعا طبعا انا السين بتاعتهم او الاس بتاعتهم بتجنني الصراحه
0: الاس الصراحه
1: طيب البوندوزار ده اللي هو كوبري الفنون وده الكوبري اللي كنا بنقول لحضراتكم عليه في

0: عامة مبكرة لأفلام في باريس سنة 1895، وهما بيبصلهم بصة أنهم من أهم مؤسسي السينما في العالم.
1: بيقول لك كمان فرنسا هي أول دولة في العالم بتمنع السوبر ماركتس والمطاعم بالقانون أنهم يرموا الأكل الصالح للاستخدام، وبتلزمهم أنهم يتبرعوا بيه للجمعيات الخيرية والمحتاجين. يعني طول ما الأكل ده صالح للاستخدام، لسه ما عداش عليه تاريخ الانتهاء يعني ما جاش، ممنوع منعا باتا بالقانون ان هم يرموا الاكل ده يتخلصوا منه، لا لازم بيتبرعوا بيه للمحتاجين وللجمعيات الخيريه. اي حاجه حلوه، حاجه عايز لك
0: عنده.
1: عندك ايه تاني؟
0: عندي حاجات كتير، بس في حد عمل
1: ايه
0: يا عم؟ سيبها في حالها. فانا زهقت من فرنسا من كتر السفر ليها،
1: زهقت جدا وعايز اغير شويه.
0: طبعا
1: طبعا
0: في حد بيقول محتاجين القطع المسروقه. خلاص خلينا بس دلوقتي في الطياره ونرجع نتكلم على القطع المسروقه.
1: في كمان يا جماعه مهرجان الليمون ده بيتعمل في مدينه مونتون جنوب فرنسا.
0: مونتون،
1: استنى عشان طب اقول معلومه حقيقيه والله.
0: يلا
1: انا مولوده هناك. خلاص
0: والله كنت عايز اقول كده، بس
1: هناك في مونتون بيتعمل سنويا.
0: انت مولوده في منين؟ من مونتون،
1: من جنوب فرنسا. هتلاقيني في الجنوب كده. بيتعمل سنويا مهرجان الليمون، الناس بتبني مجسمات وقلاع ضخمه جدا بارتفاع مئات الامتار، مصنوعه بالكامل من ثمار الليمون والبرتقال الحقيقي. ده لذيذ ده.
0: من مونتون؟ انا فاكر ان المونتون.
1: لا مش المونتون، لا ده اللي بتلبسه في الشتاء.
0: طيب يا جماعه
1: ماشي، شكلنا لازم نهبط.
0: فرنسا فيها حاجات كتير جدا جدا طبعا، مش نقدر نخلصها في حلقه، لان لسه في مهرجان كان، وفي ممكن نتكلم على اماره موناكو، وفي حاجات كتير جدا جدا فرنسا فيها.
1: فرنسا
0: عالم
1: جميلة
0: غير
1: طبعا.
0: العالم طبعا، ولكن استنونا كل يوم ثلاث بنروح بخيالنا كده بطيارة عيش صباحك لبلد من البلاد، عشان نلف العالم كله من واحنا في مكاننا، نعرف اكتر عن البلاد وثقافتهم وعن الاماكن المشهورة والاثرية والاماكن اللي احنا نحب نزورها والاكلات والعادات والتقاليد والحاجات دي كلها.
1: إيه وكل الكلام ده، لان برضو الواحد لازم يبقى رايح على مجتمع مختلف عنه، لازم يعرف عنه وعن شعبه وعن عاداتهم وتقاليدهم وكده، علشان برضو يقرب منهم ويحترم المكان اللي هو قاعد فيه. احنا اتبسطنا معاكم والله، يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا. ولو في بلاد معينة عايزين ان احنا نروحها الثلاث الجاي، بعتولنا على 015-5952-1006. خلصت حلقتنا ونشوفكم بكرة ان شاء الله.
0: يلا بينا. انت كنت عايزة تامر عاشور؟ اسمعي الاغنية دي لذيذة.

أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على youtube.com/@nogumfm. جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: يا خلي أغنية جديدة على نجوم FM.
1: دلوقتي 10، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
2: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
3: العاشرة صباحا على نجوم FM.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
3: بيان مشترك لمصر وقطر وتركيا يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
4: قافلة المساعدات الإنسانية 249 تتجه من مصر إلى قطاع غزة.
3: وزير الخارجية استقبل مدير عام اليونسكو لبحث تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة.
4: وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فنزويلا الجديد، ويؤكد استعداد مصر للمساهمة في جهود إعادة الأعمار بفنزويلا.
3: التعليم تبدأ اليوم إصدار بيانات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026.
4: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% علوم و86.9% رياضة و71.56% أدبي.
3: التعليم العالي تؤكد أن التنسيق الإلكتروني يحقق العدالة الكاملة، والطلاب أمامهم 5 أيام لتعديل الرغبات.
4: انتظام عمل امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمحافظات.
3: وزارة التموين تعلن تحديث سعر رغيف الخبز السياحي وحملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق.
4: غدا إجراء قرعة الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري.
3: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم، والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة.
4: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: الجديد يا مستير.

0: دلوقتي جي معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. وحلقه الثلاث يعني حلقه افيهات الافلام، وهنتكلم برضو في موضوع كده بصراحه بحبه جدا وبحب كده اعرف شويه مش اسرار كده او حاجات حابين تشاركوها. والسؤال باختصار، فركشتوا ليه؟ ايه اللي حصل احكولي. ايه اللي حصل حسيت انه احنا معظمنا يعني كده كده عدى بالمرحله دي، اي علاقه عاطفيه في الحياه، وسبتوا بعض لسبب يعني بسيط قوي، مش عايزين الحاجات اللي هي العميقة الكبيرة الخيانة بقى ومش عارف ايه واكتشفت ايه. لا بتبقى فيه حاجة عدت في حياة معظمنا، هو احنا كنا تمام ولكن الموضوع باظ انتهى على اهون سبب. هتفكر في معظم الحاجات اللي عديت بيها هتلاقي انه فيه شوية اسباب غريبة، يا عديت انت بيها يا حد حواليك اللي هو جماعة انتوا سبتوا بعض ليه؟ لا اصل احنا ساكنين بعيد عن بعض، هي تجمع وانا زايد والموضوع متعب. موضوع متعب ومش قادر على السواقه دي كلها. سبتوا بعض ليه؟ لا والله هو مش حافظ افيهات افلام، فمعلش ما اقدرش اكمل مع حد كده. برج الناس اللي ليها في الابراج، لا ده طلع برج الاسد، استحاله يعني ايه. فبتبقى في شويه حاجات كده اللي هو يا جماعه بجد انتوا عملتوا كده فعلا، فبيبقى الافيه زي كده. لان الفكره كلها انه مش بس العلاقه بتكون انتهت على سبب بسيط، لا بيبقى كمان في سنه كده بعد وقت معين بتقول لا ده الحمد لله ان هي ان احنا ما اتجوزناش، ده الحمد لله ان ده اللي حصل، الحمد لله ان الجوازه باظت. لان بتبقى اكتشفت بقى لما ايه الحب بقى والفراشات تطير، بيبقى بالنسبه لك شفت الرؤيه فعلا وخلاص بالنسبه لك ده ما كانتش حاجه هنفع اكمل. ففركشتوا ليه يا جماعه؟ فركشتوا ليه وايه اللي حصل؟ احكوا لي كده على قصه انتوا فاكرينها. واذا طبعا زي ما انتوا عارفين احنا بنبقى الجيم كلها على الاف اللي معانا النهارده، فهتقولوا لي الاف من فيلم ايه، وطبعا مين اللي قاله واضحه جدا. فابعتوا لي على 015-59-55-1006 او كلموني على 3835022 وصفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ده الإفيه اللي معانا النهارده, وانتوا بقى المفروض تقولوا لي الإفيه ده من فيلم ايه وامتى ده حصل معاك. الجوازه باظت ولكن لسبب انت يعني اللي هو في اسم كده, لو انا مش فاهم انا عملت ايه, انا يعني ايه يعني يعني انت بعض الحاجه زي كده سبب بسيط جدا ولكن ممكن يبقى ندمان او زعلان او كده, ولكن ممكن يبقى برضه في جو كده اللي هو الحمد لله ان الجوازه باظت, الحمد لله احنا ما كانش هينفع نكمل. معايا احمد ان شاء الله. احمد والنبي. لا
3: ايوه
2: ايوه الحمد لله. ازيك يا احمد؟
3: الحمد لله.
2: ايه الاخبار؟ كله تمام؟
3: كله تمام الحمد
2: لله. احمد انت بعت لي حاجه غريبه جدا, فكان لازم اكلمك بصراحه. فالنبي قول لي سبتوا بعض ليه؟
3: ايه عشان ما بحلمش بيها وانا نايم.
2: يعني ايه؟ يعني ايه والله؟
3: كان بهزر.
2: طبعا طبعا, يعني انا عايز اعرف هي قالت لك ايه؟
3: عادي يعني كم كل يعني عادي بنتكلم اخبارك ايه مش عارف ايه عادي اللي هو الكلام
2: العادي
3: الكلام الحلو الكلام ده كله. فمرت سالت قلت يا وانت ما بتحلمش بيا ماشي, فقلت لها يعني وكانت غلطه في عمري
2: اللي هو اصلا ما ينفعش. طبعا
3: انا برجع من الشغل بحط دماغي
2: ما بحسش بحاجه
3: ما بقدرش في الدنيا
2: بني ادم طبيعي. طبعا طبعا بس ما ينفعش نقول الحاجات دي.
3: عايز انا برد رد تلقائي والله اي مشكله بالنسبه لي وبتاع. لا طلع الموضوع بقى كبير بقى, انت يبقى انت كده مش بتحبني انا راجل في بالك تمام. والله يا ستي زي طب معلش هو دي حاجه متحكم فيها ازاي؟ طيب ما معلش اصل عقلك الباطن مش عارف ماله. موضوع كبير, وبعدين ابتديت بقى طبعا الكلام ابتديت اتشد
2: طبعا
3: الكلام. انا بتلام على حاجه
2: مش في ايدي حضرتك, انا مش في ايدي. ما انا لو قادر اعمل كده هحلم بحاجات كتيره جدا يعني, بس مش في ايدي والله.
3: عادي يعني انا ولا بحلم بيك ولا بغيرك.
2: يا نهار ابيض,
3: انا ام مزوعه يا ماما.
2: ايوه والله انت فعلا زي ما قلت لها انا احط راسي على المخده بنام بعد يوم طويل وشغل وزحمه وحاجات انا مش حاسس بالدنيا, بيحصل لي حاله اغماء.
3: الواحد بعدين مثلا انا فعلا بشتغل مثلا يعني ساعات كتيره وبتاع ومجهود برضه
2: طبعا
3: رهيب, بس بروح الواحد خلاص تعرف مش شايف يعني.
2: لا هي عايزه تتحكم يعني اصلا ما متخيله. متخيله جدا. فاللي هو لا هي عايزه تتحكم في عقلك الباطن كمان.
3: وفعلا والله وعايز اقول لك يعني الموضوع ما كانش مثلا عابر وبتاع او كان مثلا هزار او بتاع فكان ممكن يعدي. لا لا
2: ده بجد
3: خناقه وزعل وثلاث اربع ايام ما بتكلمش
2: وخلاص وسبتوا بعض.
3: انا لقيت بقى بصراحه انا بس ده مثال من زمان يعني بقاله فتره. فطبعا ده يعني بيدل بقى على حاجات تانية يعني لما يكون ده نمط الشخصيه وده التفكير بتاع الشخص
2: طبعا
3: يعني مثلا شويه جد بقى ما الواحد فعلا مفكر ان دي الطريقه الشخصيه اللي ممكن مثلا
2: ترتبط بيها
3: في يوم من الايام دي طريقه تفكيرها في الحياه تمام. لا صعب
2: كارثه.
3: معلش يعني احنا النهارده على قصه زي دي احنا عملناها
2: حوار وعملنا مشكله صح
3: ومشكله كبيره
2: صح
3: ده صعب طبعا
2: طبعا يعني. لا صعب يعني وبعدين حاجه هي بجد انا اول مره اسمعها.
3: في حاجات تانية او في خمس حاجات طبيعيه يعني يعني طبيعي اللي هو الجدال الشد والجد والحاجات دي حاجات طبيعيه بس ما جايبش ليه بتحصل لاي بني ادم. بس
2: بالزبط.
3: انا حته انا بقول لك ان احنا تحصل خناقه وخناقه كبيره على موضوع زي ده. لا هو ده اللي
2: لا كارثه يعني. اصل انا اسمع اخري يعني اللي هو انت ما كلمتنيش قبل ما تنام, ما كلمتنيش اول ما تصحى, ما بعتليش صباح الخير اللي هو يعني ماشي يعني هي حاجه برضه انا مش في دماغي بس اللي هو يلا بس انك ما تحلمش بيا فيا بيه انا مش في عقلك الباطن. لا احنا في حته غلط فربنا نجدها نوسه خالص.
3: انت ازاي ما بتحلمش بيا؟
2: لا لا لا لا انا قريت المسج حسيت انه ايه مين احنا وصلنا لايه يا جماعه؟ لا لا لا انت ربنا ربنا
3: بس تشوف شاطر تخلص كل المواضيع.
2: لا لا ربنا نجدك والله. طيب تعالى نلعب الجيم ان شاء الله نجاوب صح. قولي الإفيه من فيلم ايه؟ سهل.
3: من فيلم عريس يا ابني.
2: حلو. مين اللي بيقوله؟
3: عادل إمام
2: الزعيم. طب ماشي هنكمل. وقولي بقى تعرف مين لعب دور العريس اللي من جهة أمنية؟
3: شريف منير.
2: مين مامته؟
3: لبلبة.
2: لبلبة. شريف منير كان بيقول لعادل إمام أنت حبيبي من أيام إيه؟
3: الجيزة.
2: من أيام الجيزة. مين كانت بنت عادل إمام في الفيلم؟
3: اسمها إيه؟ شيحة.
2: حالة. حالة شيحة. تعرف اسمها اسم الشخصية كانت إيه؟ كان بيقول حتى اسمها لا بحرف يعني او اولها ح. كان هو حتى في المأذون كده كان بيقعد يقول ايه اسمه واسمه هو اسمها الثلاثي. اسمها الثلاثي.
3: لا
2: استني يعني. بحرف الحاء حتى هو كان ليه زعيم كده كان بينادي عليها كده في البيت باسلوب معين.
3: طاير من دماغي خالص.
2: ما تهزرش ما تهزرش يا احمد. بحرف الحاء. عين عبعال. بحرف الحاء. ح ح ح ب
3: حنون. بس
2: حنون. مش حنون. مش حنون. ح ب
3: حبي الحبوب.
2: ايوه ما احنا في الحته دي بقى اسم بنت. اسم بنت. ح ب حبيبه. حبيبه. حبيبه خطاب النجاري. الانسه حبيبه خطاب النجار. ماشي يا احمد. انا خلاص انا مش في عقلك الباطن يا احمد. ازاي ازاي ما تجاوبش الاسئله. صباح الفل والله. ربنا يا ربنا يعينك وتوصل بالسلامه ان شاء الله. نورتني. شكرا لك.
3: صدمتني.
2: صدمتني الحقيقه. لا يومك حلو ان شاء الله. شكرا ليك قوي يا
3: رب.
2: ربنا يخليك. باي باي باي. لا يا جماعه لا لا لا لا لا لا لا يعني انا اصلا حاسه ان انا حتى لو انا بتلكك لك مثلا لو انا في مكانها مثلا وخلاص انا مش عايزه اكمل معاه فبتلكك مش لاقيه لك عيب فهتلكك ده سبب هتكسف اقوله يعني هتكسف اقوله ده انا يعني لاي سبب ان كان بفكر في ايه مش حاسه ان ده سبب هعرف اقوله. معلش انت ما حلمتش بيا النهارده. يا بيه فكرتش فيا. لا لا لا انا مش هكمل مع حد بالاسلوب ده. فابعتوا لي يا جماعه فركشتوا ليه؟ سبتوا بعض ليه؟ الجوازه باظت ليه؟ يعني وللاسباب بقى اللي هي انت مش فاهم ايه اللي بيحصل وبيبقى في حاجه صغيره كده بتحس ان هو لا لا انا خلاص مش قادر اكمل. وبتبقى في برضو مواقف كتير اللي هو انا مش عارفه اقول ايه للناس اللي هو السبب بسيط بس انا بجد بالنسبه لي لا مش هينفع اكمل بيه فهقول لهم ايه؟ هقول لهم سبته ليه؟ سبته عشان ما بيحلمش بيا؟ يقولوا عليا ايه؟ فهقول اي سبب تاني ومع الوقت ممكن تكتشف ان ده كان قرار صح جدا عادي. فبعتولي على 015 59 55 1006 ايه اللي حصل؟ نسمع عمرو دياب ونرجع تاني.

ماشي محمد. صباح الفل عليك. بيقول لي هي حلقة تقليب مواجع قوي، بس أحمد هون عليا، عشان كده أنا قلت ابتدلكوا بحاجة كبيرة. بصراحة هو فاجئني، علشان بعد كده تحس إنه أي سبب تمام إحنا أوكي. آية صباح الفل عليكي، يا سلام. ماشي تقولي هقولك على حاجة، بس كان حب بقى إيه، مراهقة ومدرسة وكده والكلام الجميل ده، ودخلت بسببه قسم هندسة مدنية، وبعد 5 سنين كلية وتعب وهم اتخرجنا الحمد لله، وقال لنا لسه عندي جيش، فانت هتقدري تستنيه 3 سنين ولسه على ما اتخرج وكون نفسي، فانت لو عايزة تستني استني. وبعد ما سبنا بعض جيس وات، خد اعفاء من الجيش، وبعدها لما اتكلمنا حاول يرجع، بس انا كنت خلاص بصيت بقى قدامي، ولما بقفل من حد ببص خلاص ايه، ما برجعش ابص ورايا تاني ابدا. برافو عليكي، بس دي بحسها الحجة اللي هي ايه، او مش الحجة، السيناريو اللي عدى على كل بقى ايه، حب المدرسة والجامعة والحاجات دي، اللي هو انا لسه وهكون نفسي عندي مش عارف ايه، وهتستنيني ولا لا. ومن الاتجاهين يعني، بيبقى في حد اللي هو هتستنيني ولا لا فيخلع، وفي حد بنت اللي هو لا انا مش هستناك يا حبيبي، او هستناك روح روح روح خش الجيش سافر وانا هنا، بس يسيب مصر تلاقيها ألف ألف مبروك. أنا اتخطبت أول امبارح. حد بيقولك هي أصلا أسوأ حاجة عملتيها أنك دخلتي هندسة مدني عشانه، لو كان عشانه يعني. برضو دي حاجة ما بفهمهاش قوي، يعني الناس اللي هي بتعمل حاجة يعني وتلبس في دراسة في شغلانة في سفرية في فلوس في مش عارف إيه عشان حد، اللي هو إيه الحب الجميل ده. في حسين، صباح الفل عليك يا حسين. ماشي. في كمان نور، بغض النظر لا هحاول ماشي، بغض النظر اني متجوز دلوقتي، علاقات السابقه واللي فيه منها بنده اني ما كملتش فيها، والمفروض ان كنت ادي البنت فرصه اكتر من كده، وانا كنت المفروض اخد الخطوه. مفيش قوي سبب هيبقى بسيط في شكل العلاقات، بس ما كنتش بحس من ناحيتها ان هي مهتمه بيا اساسا، اطلب نخرج هي تقول لي لا تعبانه، بس الاقيها بتخرج، فما دخلتش في علاقات عاطفيه طويله، ما عشان ايه ما بحبش بسهوله. ماشي نور الدين، صباح الفل عليك. برضو يا جماعه في حاجات كده العلاقات دي بحسها معقدة جدا جدا جدا، ففكرة انه ما بين انه انا بطلب منها مثلا يلا نخرج، انا طول الوقت اللي بقوله وانا طول الوقت اللي مهتم، والطرف التاني ما بيعملش ده، ففي سيناريوهات كتيرة جدا ممكن تبقى رد فعله ده كان ليه. ممكن هو اصلا مش مهتم فعلا، يعني هو فعلا مش مهتم وبيحاول يبين لك ان هو مش مهتم، مش عارف يجيبها لك دايركت. ممكن يبقى هو دي شخصيته، انا ما بهتمش بالتفاصيل، ممكن يبقى بتتكسف، ممكن يبقى كسلان، ما بيحبش الخروج او ما بيحبش الحاجات دي، فاللي هو الموضوع معقد قوي قوي قوي، فبحس ان صعب ان احنا نعمم النوع دول. بقولك ايه، لو قلتي نخرج وهو ما خرجكيش المره اللي بعدها سيبيه، يعني بحس ان دي الحاجات معقده جدا. ولكن احنا نتكلم في قصص النهارده، حكايات، حكايتك ايه، حكايتك ايه اللي فركشته ليه، ايه اللي حصل. فكره الحاجات البسيطه اللي بنقف لبعض على الواحده عليها وتحس انه خلاص، او الحاجات البسيطه اللي بتفركش عشانها بعد كده بقى بعد ما تفوق تكتشف انه ياه ده انا ما كنتش واخد بالي من حاجات كثيره جدا، ده ايه اللي حصل ده. فبعتولي على 0159555006 نتكلم عادي، نحط مواجعنا على بعض وجروحنا على بعض، ايه اللي هيحصل. وفيلم اللي معانا النهارده عريس من جهه امنيه، فالسؤال اللي جاي في بدايه الفيلم خالص، ايه الرياضه اللي كان بيلعبها عادل امام مع حاله شيحه في بدايه الفيلم خالص، كانوا بيلعبوا رياضه معينه، ايه هي؟ ابعتولي على الواتساب عشان نرجع نكمل الجيم.

Tekneye Cairo Key ve Disco Mask. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مش ده الإفيه اللي معانا النهارده من فيلم عريس من جهه امنيه، وبنشوف امتى الجوازه باظت، يعني ايه اللي حصل، سيبتوا بعض ليه، فركشتوا ليه. انا بقى عايزه اعرف تفاصيلكم اكتر من كده، يعني عايزين نبقى اصحاب اكتر من كده شويه، وتحكوا لي ايه اللي حصل، لانه انا عماله بسمع اسباب غريبه جدا، اسباب غريبه جدا. منها انا دايما بحس ان بتبقى في اسباب وراء السبب البسيط ده، ان ما كانش يعني موقف كبير وبالنسبه للشخص لا دي حاجه انا مش قادر اعديها، حتى لو بالنسبه لك بسيطه او تافهه او اي حاجه، بس انا بالنسبه لي لا. وفي حاجات تانية بحس ان هو اوريدي كان في تراكمات، ف خلاص بقى يلا ايه ده، انت ما بتقولش صباح الخير، طب خلاص يلا نسيب بعض. ومع الوقت ممكن تكتشف ان ده كان الكويس ليك، كده كده نصيب، بس تكتشف ان ده الكويس ليك هو اصلا الموضوع ما كانش نافع، انا كنت بحاول في ايه، انا كنت بعمل ايه انا دلوقتي. فده حصل معاك امتى؟ معايا اسلام ان شاء الله. اسلام،
1: ايوه،
0: صباح الفل، عامل ايه؟ كله حلو،
1: كله كويس.
0: سبتوا بعض ليه يا اسلام؟
1: اه احنا داخلين على احنا نسيب بعض خلاص
0: يعني. في كده في المرحله، احكي لي بقى، قول لي.
1: لا هو المشكله اللي هي بتاعت المجتمع كله، العين
0: اللي هي
1: العند قوي. تخيلي مثلا، عارفه فيلم وش اجرام لما محمد ينزل على الصوت جاي من هنا ومش الناحيه الثانيه؟ هي حاجه زي كده، اللي هو
0: لو انت عايز ايه ده؟ لا
1: انا هعمل عكس. انا مثلا نفسي اعمل الماستر، طيب خلاص ايه رايك لو، بس الكلام ده لو احنا متخانقين، ايه رايك بقى تبداي تعملي ماستر؟ لا انت مين قال لك تقول لي اعمل ماستر؟ مش هعمله.
0: رغم ان هي كانت عايزه تعمله عادي،
1: بس
0: انت اللي قلت.
1: لا ايه يعني، رحت حفله تامر حسني بس اتخانقنا. مين تامر حسني؟ ما بحبوش
0: اصلا. طب وانت عنيد برضو ولا العند من اتجاه واحد؟
1: الاول بقى خلاص عند في عند، فخلاص بقى اللي هو انا عنيد فهي بتعند، فاحنا وصلنا لحته اللي احنا ايه، بنوصلش حاجه، احنا اصلا ولا هي بنوصل للنقطه بقى.
0: طب انا عندي سؤال، هي بتعند وانتم متخانقين، اللي هو انت احنا متخانقين، طب اللي هو مش عامل لك اللي انت عايزه، ولا هو ممكن في المطلق عادي جدا اي كلام بتقوله هي بتعند؟
1: هو غالبا المطلق اللي احنا متخانقين، هي نفس الاجابه.
0: طب ما هو احنا كده في مشكله، هي ممكن تبقاش حباك اصلا، يعني ممكن ما تبقاش اصلا انت جاي معاها قوي.
1: لا انا جاي معاها جدا، بس اللي هو ايه، ما حدش يقول لي اعمل ايه. انا عارف انا بعمل ايه كويس.
0: اوكي. طب انا بحاول ادافع، طب هل مثلا انت اسلوبك مثلا اللي هو طف شويه، او عن يعني عنيف شويه، اللي هو لا اعملي كذا، فاللي هو بالنسبه لها لا انا ما حدش.
1: لا بالعكس، ممكن هي طبيعه شغلها شويه، عشان هي يعني مانجر في مكان ما، فهي عارفه اللي هو ايه، انا اوردر.
0: ايوه انا صح. انا المديره هنا.
1: بطبيعه الشغلة فبقت طاغيه على حياتها الشخصيه.
0: طب انت هل انت فتحتها في قصة ان انتوا يعني ممكن ما تكملوش ده؟
1: احنا
0: ولا انا فضحتك على الهوا دلوقتي؟
1: لا عادي، احنا في الاخر اصلا حتى كمان واحنا بنفشكل، فاهم اللي هو، طب احنا المفروض هنعمل كذا وكذا، لا ما تقوليش احنا بنفشكل، انا اختار ان اعمل
0: ايه الحوار. انا مش ناوي افشكل، يعني انت طالما هتقول انا مش هفركش، معلش.
1: طيب
0: ما تقوليش
1: باباكي ولا انا اقول لبابايا؟ قالت لا انت اللي تقول لباباك. لا خلاص تمام ماشي، هعمل ده بكره النهارده.
0: ايه ده؟
1: لو قلت لها النهارده تقول لي الساعه 8، لو خلفتي في المجلس لا طب مش مفشكلين.
0: لو 8 و5 لا معلش. انا قلت 8
1: اتاخر.
0: ايه الحوار ده؟
1: لا يعني
0: لا ده صعب.
1: موضوعين كمان جنبهم، منهم برضو موضوع اللي هو ايه، ممكن تكوني بتكلميها عشان تتفقوا على خروجه ما، مش هي هتتفق معاك، هي ممكن اختها تتفق لك معاها، تقول لكم ايه رايكم تروح كذا.
0: ده ايه، كاسيستنت يعني، كمساعده، اللي هو كلم المساعده بتاعتي تقول لك جدول اعمالي.
1: ما هي في حياتها مانجر بقى، فخلاص يبقى لازم فيها اسيستنت.
0: ايه ده؟ انت كده اختها، معلش بس فلانه فاضيه من كذا لكذا، عايزه اخرج معاها بس لو ينفع اخرج مع خطيبتي بس ارجوكي.
1: ويختاروا لنا عادي، فاهم اللي هو حياتنا شير، يعني اللي هو ايه، السلام ده شير، احنا ثلاثة اخوات، السلام شير بقى. شوفوا ايه، شوفوا ايه ونعمل مع...
0: لا, لا لا لا لا انا مش مصدقه، انا مش مصدقه والله العظيم. وبعدين مش عارفه، حاسه من صوتك يعني انك يعني تمام هادي يعني، فاللي هو
1: في الاول بقى اللي هو ازاي على المكتب خطتين مش ثلاثه.
0: انا حاسه فاهم اللي هو انت ممكن هتبقى بتقفل معاك التليفون، اللي هو لا خلاص وقتك انتهى معايا، مش يعني تمام وقتك هندخل اجتماع
1: انت. لا هي كده يعني، مش موضوع اجتماع، اللي هو ايه خلاص انت عايز ده، تمام ماشي عادي بقى، بعد ما تقفل تعمل عكس بس تمام، هي قالت لك تمام، يعني انا وصلت لحته التمام دي حلوه، مش مهم تنفذه،
0: اه بالظبط مش قلت لك تمام خلاص؟
1: اه
0: لما انا اشوف بقى اقول
1: كمان.
0: اه بالظبط كررها كده واقول تاني طب مش عاملاها خالص. ايه ده ده صعب خالص ده صعب. الاسود شكله خطير خالص. لا لا لا
1: اللي هو ايه ده الازرق حلو فيكي مكتل لازم فيها ما عينيا خالص بتلاقي ثاني يوم باللبسه
0: هحرقه. مش الازرق عجبك هحرقه. لا لا لا يا اسلام ده ده اهرب بقى اهرب.
1: لا
0: الموضوع صعب.
1: انا حتى كمان يعني حتى كمان الهروب فاهم انت قلت لها هعرف اعرف لك. لا لا بطياره يا اما مش خليك معايا انت بتاعي.
0: ايه ده ايه ده ايه ده دي حاجه مسيطره جدا دي حاجة مسيطرة ومتعبة جدا. يعني هو احنا بنعد انا اسمع العند اه ماشي بس احنا بنعند في قرارات في شوية حاجات كده اما مش كل حاجة. احنا نخرج 9 لأي 8 ولو مش 8 انا ماشي.
1: على فكرة هي كمان بتوصل لمرحلة ان لا العند ده اصب لها كذا مشكلة تقول لك اه ده عشان انا احنا وصلنا المشكلة دي طب انا مش هعند تاني. يا دوبك ننام نصحى تلاقي بقى ايه
0: العند اشتغل تاني.
1: هو بقى ايه ده خلاص بقى انا يعني
0: ربنا معاها ربنا معاها ربنا معاها خلاص كل شيء اسمه ونصيب وخلاص اعتبر الحلقه دي اشاره. انا جيت لك في وقتي.
1: هي اكيد بتتفرج فهي كده كل شيء اسمه ونصيب طب انا مش
0: متشكله. عامه يعني انا اتوقع كده جدا. انا حابه اعرف منك ابديتس عامه اللي هو انا مش عايزه اكمل. لا انت اللي قلت مش عايزه اكمل طب مكملين وشوف انت هتعمل ايه فارجوك يبقى طمني بس. طيب تعالى نلعب الجيم كده بسرعه وقول لي بقى في بدايه الفيلم عادل امام كان بيلعب ايه مع حاله شيحه الرياضه.
1: بالنسبه لنا تنس. بالنسبه لخطيبتك بيلعب اي حاجه تنس كواش.
0: بالنسبه لخطيبتك احنا مالناش دعوه خالص. هنشوف هي عايزه ايه ونبقى نعمل الفيلم تاني. طيب في حاله شيحه تقدم لها كذا عريس قبل الشريف منير تعرف تقول لي ثلاثه؟
1: اسمه ريكو
0: حلو
1: واحد منهم
0: حلو
1: اتنين احمد زاهر
0: حلو حلو
1: الثالث
0: كان في اول الفيلم كان اول عريس
1: مش عارف هو كان راكبين عربيه
0: كان مهندس بترول وبعد كده طلع شغال في مستودع انابيب
1: قاعد ينزل داون جريد لحد ما نزل
0: الحقيقه ايوه مين بقى
1: استاكر
0: مسرح مصر
1: رشه
0: جريئه
1: ايوه ثواني اشوف في الباقي
0: اشرف عبد الباقي ماشي تعرف تقول لي عادل امام طلب من شريف منير قط السفره تيجي منين؟
1: من ماليزيا؟
0: لا الترابيزه من حته والست كراسي من حته.
1: انا اعرف البلاطات بلاطه من ماليزيا.
0: انا عايزه قط السفره
1: ما ركزتش في السفره.
0: انا هعند زي خطيبتك. لا انا عايزه قط السفره. الترابيزه من البلدين بحرف الالف.
1: اسبانيا؟
0: ايوه والكراسي؟
1: من ألمانيا؟
0: لا بالألف برضو بس مش ألمانيا.
1: بالألف برضو بس مش من ألمانيا. كرواتيا يعني
0: كرواتيا تي. لا بالألف
1: بالألف
0: شبهنا شوية صوتهم عالي وحبوا الأكل و كلموا بيتكلموا بايديهم.
1: اي بني ادمين بيعملوا
0: مولتو مولتو مولتو بيني. يا ربي يا ربي يا ربي ايطاليا ايطاليا هتشلني. ماشي ماشي ماشي يا احمد ماشي يا اسلام براحتك خالص براحتك خالص مش هحط عليك اكتر من كده ضغط عشان اللي انت فيه كفايه. انت فيه كفايه جدا. صباح الفل يا عيني يا عيني الواحد بيشوف حاجات يحس اللي هو لا لا اللي يشوف بلاوي الناس انا تمام قوي. في اسلام بيقول لي اسلام تاني والله الاسم ده كتير جدا عندي هنا. والدي بيحكي لي انه كان خاطب زمان وسابها عشان اختلفوا على نوع السجاده طبعا. ودي اكتر حاجه بقى بستغرب لها جدا اللي هو احنا اختلفنا على حاجه في تشطيب البيت. لا هو عايز سجاد لون معين هي عايزين الحيطه ندهنها بلون مش عارف ايه وهو عايز اختلاف بقى. والاختلاف ده ساعات بيبقى متشعب اللي هو لا هي مامته او اخته او خالته عايزين اوضه الاطفال نعملها مش عارف ايه اللي هم مالهمش علاقه وبنتكلم في حاجة ممكن أصلا ندخل ما نعملهاش أساسا بس هم ده رأيهم وده قرارهم ولازم نعمله. طب ليه يعني احنا ايه اللي وصلنا ونسيبنا بعض بقى، يعني سيبنا بعض والموضوع بقى دخل انه لا وانت ما بتحبنيش وانت ما بتسمعليش، الموضوع كبير جدا وسيبنا بعض. دي اكتر حاجه يبقى بالنسبه لي غريبه جدا. تعالوا نسمع زياد زوزة. نسمع زياد زوزة نهدي شويه ونرجع تاني.

ماشي يا جماعه، في حاجات كتيره جدا هحاول بقى اقول معظم المسجات بتاعتكو، عشان انا حاسه ان احنا محتاجين نتكلم اكتر عامه في الموضوع ده. عايز اعمل عليه حلقه تانية. حد بيقول لي سيبنا بعض عشان حدد قيمه الشبكه، قال 5000. انا عندي ذهب بس، فاعتبرتها قله ذوق وسيبنا بعض. جه بقى فقعدة الاتفاق، قال هيجيب ايه شبكه ب 5000، سكت وما اتكلم. جوزي بقى في حاجه تانية، فسكت وما اتكلمتش ووافقت. اهلي استغربوا، بس انا كنت الاولاني مش بحبه وكان جواز صالونات. بحب قوي برضو الحاجات دي، اللي هو انا طول حياتي استحاله هعمل كذا، ولازم اعمل فرح، ولازم اعمل مش عارف ايه، وشبكتي تبقى بكام. ودايما بتحط الحاجات دي علشان مثلا معظمهم جواز صالونات او مش مقتنع قوي كده. يجي بقى زوان، مش هنعمل فرح طبعا، افراح دي ملهاش اي لازمه، مفيش شبكه عادي. انا اصلا ما بحبش البس حاجه في ايدي، يعني اللي هو انا معاك. فبيبقى دايما الاهل كده اللي هو لا والله ماشي. في حد كمان مادونا بتقول لي اول مره قال لي يانا يا سيشن الخطوبه. وازاي قعدت اكتر من 5 دقايق مع اصحابي، عشان وقتها الطريق كان واقف فروحت متاخر شويه، فبعد 5 دقايق اتصل قال لي يلا تمشي دلوقتي حالا. وتاني مره بقى نسي انه يقول لي انه خاطب. الحاجات دي بقى يا جماعه بتجنني جدا. اولا انا يا سيشن الخطوبه دي، انا بالنسبه لي ما بحبش خالص اي حد من الطرفين يحط نفسه في مقارنه مع شيء، اللي هو يانا يا الخروجه دي، يانا يا السفريه دي، يانا يا سيشن الخطوب. ما تعملش كده، يعني ده تقليل جدا من نفسك، اللي هو انت بتقارن نفسك بشيء، بتقارن نفسك بسفريه. ولو احنا بقى في عنده، ولو احنا ما اصلا متخانقين او كده، فهتبقى وحشه جدا في حقي لو هو اختار سيشن الخطوبه عليا، يعني لو هو اختار السفريه وانا لا، وحشه جدا. فما احطش نفسي في المقارنه دي من الاول. بستغرب جدا اللي بيعمله ده. وطبعا نسي ان هو يقول انه خاطب، يعني كويس ان هو كان خاطب بس مش متجوز. يا مادونا يعني في ناس بتنسى هو متجوز وبتنسى الاطفال، ويعني الموضوع خطير. ماشي. شريف، يا شريف للأسف الحلقة بتخلص، بيقول لي سبتها عشان أوضة. متخيلة برضو، متخيلة حوار التشطيب ده والحاجات دي، متخيلة ممكن نبقى روحنا فين. يعني ابعتلي حاول حتى أقراها قبل ما كده. طبعا كل الناس بتسأل هي لسه خطيبتك ولا لأ. مها لأ، يعني هو في الأغلب إسلام بيكلمها دلوقتي. بالأغلب بيكلمها دلوقتي، بينهي الموضوع ده. في أحمد، صباح الفل يا أحمد، صباح الفل. 5 جنيه بس، يعني تؤمر يا أحمد. أنا خلعت مرتين من غير سبب، يعني حاجة كبيرة قوي. التانية خيانة وتقفش علا. ما هي الحاجات الكبيرة دي بقى علا، يعني خلاص نفهاش دي. وسام، صباح الفل عليك يا وسام. في برضو الانفرسري 18 ده، دكتور شيماء، يا نهار ابيض، صباح الفل، العمر كله يا رب، كل سنة وانتو طيبين.

0: في ماشي طارق، صباح الفل عليك. معتز، انا عندي بعض المواقف شفتها في كذا محاولة صلح بين الازواج ومنها حاجات عجيبة، قولهولي ابعتولي على طول يا جماعة، ابعتولي ما تسيبونيش كده. عندي مشكلة معقدة بعد كذا ارتباط فاشل، اقرب صديقة صاحبتك حسيت ان هي اكتر شخص مناسب ليك ومش عارف لسه اكلمها ازاي في الموضوع ده، بقالكوا صحاب 17 سنة اسلام برضو، انتوا في ايه يا جماعة النهاردة؟ كل اسلام حكاياتكوا معقدة ليه الحاجات دي؟ في حد ايه ده؟ كان صالونات وكان الجو حر ورومانسية وبتاع، وهو كان عايزنا ابقى رومانسية وانا زهقت والدنيا صيف ففركشت. بحب قوي الناس اللي خلقها ضيق دي، اللي هو انت لسه عايز رومانسيه ونتكلم وبتاع وانا بنام بدري وانا الجو صيف وحر فما تخنقنيش فيلا نفركش. بحب قوي اللي هو ايه ما كده. بقالي كتير يا نهار ابيض. صباح الفل اسلام برضو، في سيبنا بعض عشان غيرت شغلي وبقى وقت الشغل الجديد اطول وما بقيناش نقعد مع بعض زي الاول. يعني ممكن اعديها بس مش قوي. ايه وائل صباح الفل عليكي، مادونا بيقولك ما تكبروش الموضوع قوي، يعني ايه خاطب؟ ما بقولك في بيبقى اكتر من كده. سيبنا بعض عشان قالت لي انت اطول مني، مع ان عادي كان طولها لحد كتفي. طب ما ده الطبيعي، يعني ده الطبيعي، عايزه ايه يا جماعه؟ طب يا جماعه الحاجات دي عشان هي معقده جدا بحس طول الوقت وبتبقى في اسباب كده، بحس انه ليه حد بيقول لي اعرف واحده صاحبتي خطيبها سابها لانها كانت بتربي قطط وهو ما كانش بيحب القطط، فلما لقى الموضوع صعب تتخلى عنه فقرر يسيبها. تصدق بقى ان ده ممكن يبقى اكتر حاجه منطقيه جدا في الحاجات كلها اللي اتبعتت لي، يعني في الحاجات الغريبه اللي اتبعتت لي، لانه لو حد عنده فوبيا، انا مثلا عندي فوبيا من القطط، اكيد لو ارتبطت بحد بيربي قطط ودايما بيبقى الناس عندها ارتباط بالحيوانات اللي هي بتربيها فمش هسيبهم، وبحب القطط بتاعتي وهيبقوا معايا فخلاص. فدي المقارنه اللي ممكن بقى، اللي هو انا يا القطط، واكيد هتختار القطط فخلاص. يعني فرصه سعيده جدا، انا تمام اروح مع حد بيربي كلاب بقى اشوف ايه اللي بيحصل. يعني انا بحس انه دي ممكن بس تبقى برضو واضحه من الاول، ما نقعدش نروح ونيجي. وليد من فلوريدا، عيد جوازنا العشرين، كل سنه وانتم طيبين. بحب قوي الحاجات اللي بتيجي في النص كده، اللي هو في انيفرسي لذيذ بقى لهم كتير مع بعض، الدنيا حلوه، نحس ان في شويه امل مش ان الجوازه باظت. غير كده يا جماعه كل شيء اسمه ونصيب، انت بس ما تتخلاش ايه، ما تخليش في حاجه تبقى بتيجي على كرامتك او الحدود اللي انت حاططها. غير كده بقى كل شيء اسمه ونصيب، سبب بقى تافه، سبب كبير، سبب ما كنتش تعرفه، الحاجات دي كلها اهو زي ما حضراتكم شايفين في حاجات كتيره قوي بلاوي. فيعني يوم جميل عليكم ان شاء الله. خلاص اخر حلقه في الاسبوع، اشوفكم بقى ايه الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، انغام دي روحي، أغنية جديدة على نجوم أفقام.

0: الفنانة ياسمين رحمي.
1: انت مين يا ستنت؟
0: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلامنا خلاص.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: الو اي يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي من ميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمة ده ويقعدوك ليلة ليلتين. واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجة يعملوا لك بيها قضية ولما تيجي نازلة في المطار يقبضوا عليك. ايوه هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
0: الفنانة ياسمين رحمي، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا ما أعرف.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء. بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
7: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
9: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: الحادية عشرة صباحا على نجوم فيلم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: بام مشترك لمصر وقطر وتركيا يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
3: قافلة المساعدات الإنسانية 249 تتجه من مصر إلى قطاع غزة.
2: هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف مجهول.
3: وزير الخارجية يستقبل مدير عام اليونسكو لبحث تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة.
2: وزير الخارجية يقول اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فنزويلا الجديد، ويؤكد استعداد مصر للمساهمة في جهود إعادة الأعمار بفنزويلا.
3: التعليم تبدأ اليوم إصدار بيانات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026.
2: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% للعلوم، 86.9% للرياضة، 71.56% للقسم الأدبي.
3: التعليم العالي تؤكد أن التنسيق الإلكتروني يحقق العدالة الكاملة، والطلاب أمامهم 5 أيام لتعديل الرغبات.
2: وزارة التموين تعلن تحديد سعر الخبز السياحي وحملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق.
3: غدا إجراء قرعة الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري.
2: استعدادا لمونديال الفروسية، الخدمات البيطرية تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشراح الإلكترونية.
3: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم، والدرجة بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.
5: بيني

0: ام. عزيز عبدو يا خلي اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: دلوقتي جمعاتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صباح الفل على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام او كل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده وساعه حظ جديده مع ندى فليفل كل حد وثلاث من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر. زي ما انتم متعودين انا بكون سعيده الحظ الاولى، بنبتدي بحظي انا علشان بعد كده الدنيا تكر بقى باللي انتم حابينه. النهارده هنعرف حظنا برقم تكونوا بتفضلوه، رقم تكونوا حاسين انه هو ده الرقم اللي انتم بتتفائلوا بيه وعايزين تبداوا بيه يومكم وتعرفوا بيه حظكم. فأنا أختار رقم واحد أعرف بيه حظي. يلا بينا. طيب طلع في حظي نجيب محفوظ: أن تحسن لمن أحسن إليك الكل يستطيع ذلك، لكن أن تحسن لمن أساء إليك ذلك لا يستطيع فعله إلا العظماء. صح جدا جدا جدا. هنطلع نسمع عمرو مصطفى ونرجع نبتدي بقى مع بعضينا. ده اللي طلع في حظي، شوفوا لو ده بيناسب حظكم انتوا كمان النهارده. ده اللي كان في رقم واحد، بس هنعرف وعندنا حظوظ كتيره وعندنا فقره بالصدفه كمان في حلقه النهارده، فخليكم معانا. بعتيني ليه عمرو مصطفى 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا، ابعتوا رقم تكونوا بتتفائلوا بيه علشان هو ده اللي نعرف بيه حظكم.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: الخاص مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه مكملين معاكم ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وكل حد وتلات من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر, فخليكم معانا. احمد سكر, صح احمد سكر طبعا, صباح الفل عليك. صباح الفل يا ندى, مش متعودين على غيابك. لعل المناخير المناخير ان شاء الله, لا تقلق. ساعة الحظ يومكم سعيد يا اطيب واحن ورق واجمل واحدة على الراديو. والله شكرا على الكلام الحلو ده. عايز اعرف حظ النهاردة, اختار رقم 24 وكالعادة بيسلم على نورة من المنصورة, على صوفي من حلوان. رب يكونوا سمعوا التحيات بتاعتك يا كنفاني, تحياتي من اسكندرية. تعال نشوف رقم 24, يلا بينا. طيب نكتشف مع بعضينا طلع في حظك ايه لرقم 24. طلع في حظك حاجة لتشارلي شابلن, وهو بيقول لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق, ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في بئر الوقاحة. اوكي هقولها تاني, لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق. تقعد تجامل حد كده وتبقى اللي هو مجاملة الهبس زيادة, اللي هو لا ما انت يعني خلاص كفاية. ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في بئر الوقاحة. في ناس ساعات تبقى اللي هي الصراحة اللي هي بتقلب الوقاحة دي, برضو شعرة, هي شعرة ما بين كل حاجة وحاجة, الوسطية كده ألذ وأجمل شيء عامة يعني في كل حاجة. فبتفرق قوي ان الانسان يعرف يكون بيحط الخط ده في الحتة الصح, الشعرة دي بيحطها في المكان الصح بتاعها بالذات. ببساطة كأنك بتقول لشخص اسلوبك معايا مشكلتك مش مشكلتي. اعتقد عبير, صباح الفل يا عبير, اعتقد قصدها على اول كوت خالص طلع في حظي, وهو كان ايه بقى فكركوا برضو. ان تحسن لمن احسن اليك, الكل يستطيع ذلك, لكن ان تحسن لمن اساء اليك ذلك لا يستطيع فعله الا العظماء, وده كان لنجيب محفوظ, فهي بترد على ده يعني. طيب مين تاني, مش عارفة ده حد كتب, لا هو حد كتب قصايد دي مش ليا. صباح الفل يا ندى, يوم تلات حلو عليكي ان شاء الله. رقمي ممكن ابدأ بسبعة او 17 وان شاء الله يطلع حاجة فيها رسالة عشان داخل على قرار مصيري. ده اسلام سليم, تعال نشوف لك رقم 7, يلا بينا. اوكي طلع في حظك حاجة لأينشتاين, وهو بيقول الحياة مثل ركوب الدراجة, للحفاظ على توازنك يجب أن تستمر في الحركة. مش عارفة ده هيساعدك في القرار المصيري ولا لا, بس أتمنى. وهي فكرة الاستمرارية عامة, إن الواحد مهما كان, مهما وقع, مهما حس إن هو مش قادر, مهما حس إن هو بيلوش, هو فكرة بس إن أنت تعرف تستمر وخلاص. وهي دي اللي بتوديك لحتة في الآخر, إن أنت تعرف تبقى بتكمل وبتفضل حتى لو وقعت تكمل. يمكن تكون حاجة بتساعد عامة. ده اللي كان في رقم 7, للي بعت برضو رقم 7, ده اللي لسه حالا واخدين بالنا منه في رقم 7. مهموها, صباح الفل عليكي يا مهموها. وصلت الكاريزما اللي عندها غياب حصة حاضر اللي فاتت وحرمتنا من طلبتها المميزة. صباحك زي الفل يا مهموها, وطلب رقم 20, يلا بينا. طلع في حظك حكمة, ما تخافش تكبر, خاف تنطفي. وأنا مع الحكمة دي جدا جدا جدا. هنسمع أنغام ونرجع تاني.
2: إكسكلوسيف نجوم اف ام. أنغام دي روحي, أغنية جديدة على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطره، اوبا!

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

احنا لسه مكملين على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، ولسه في حلقة يوم الثلاث 4 أغسطس 2026. خلينا نكمل بقية المسج. الصباح الخير على اللي دينا دهينا سندريلة الإزاعة، ربنا يخليك والله. مينا رفعت وشوية معاكسة كده جميلة، وبعدين كاتب إنه أنا النهاردة عيد ميلادي، كل سنة وانت طيب، وعايز أعرف رقم 13 في اليوم ده بيقول إيه، وسمعين أغنية على ذوقك إهداء ليا بقى. طبعا حالا أغنية على ذوقي طبعا، ولكن تعال نشوف رقم 13، أكيد هيطلع حاجة لذيذة. كل سنة وانت طيب، يا رب يكون يوم جميل عليك، وأي حد عيد ميلاده النهاردة برضو يا رب كده إيه كل السعادة وكل طولة العمر ليكوا بالصحة والسعادة. حظر حاجة مش عارفة هي ليها علاقة باليوم ده ولا لأ، ولكن أنا حاسة إن هي حاجة مسج حلوة كده إن الواحد يفتكرها من وقت للتاني، وهي السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في حديقة الغرباء. فمعرفش النهاردة في ناس ما بتحبش عيد ميلادها، في ناس بتحب عيد ميلادها، في ناس يعني عارف كده، معرفش بقى كل حد على حسب عيد ميلاده بيفكروا بإيه أو بيحسسوا بإيه، ولكن دي حاجة مهمة إن أنت تفتكرها في السنة يعني أيًا كان السنة اللي هي الرقم بتاعك دلوقتي إن أنت تميته، إنه السعادة بتحصل في حياتك أنت ومنك أنت وفي بيتك أنت، ومش محتاج إن أنت تروح تدور عليها في حتة تانية. يا رب تكون دي حاجة فارقة معاك بأي حاجة بأي طريقة النهاردة في يوم عيد ميلادك، وكل سنة وانت طيب. أشغل لك أغنية بعد شوية على طول. في حد مصمم ان انا ملوكة، يعني انا بحب ملوكة جدا، بس انا ندى فليفل يا جماعة، والله لو حضرتك مش عارف احب اقول لك يا احمد من السعودية، وهو كاتب كلام جميل جدا، بس انا مش عارفة انت فاكر ان انا ملوكة ولا انا يعني فاهم. انا ندى، ويا رب تشوفي لي حظي النهاردة مع رقم 9. حاضر نشوف لك رقم 9 بيقول ايه. اشتغل في حظك حاجة لذيذة جدا وصح، شيل ده من ده ارتاح ده عنده، اي حاجة بقى عندك فيها مشكلة فكر فيها بالطريقة دي لأي حد بيسمع عامه، شيل ده من ده ارتاح ده عنده عشان نخلص بقى كلنا. طيب ايويا بتصبح علينا، صباح الفل والجمال عليكي والله ايويا، انا كمان بحبك جدا، ولو عايزه اي رقم النهارده طبعا ابعتي وقولي لنا. مين رفع بيرد علينا يقول الرساله دي كانها متفصله عليا، دي رساله حلوه في بدايه سنه جديده. طيب انا مبسوطه والله ان دي حاجه بسطتك من غير مكالمه، يعني ايه عاوز اعرف حظي رقم 22، عم الناس وحبيب الملايين وامير القلوب. ده انت ولا مين يعني؟ يا رب حظي من حظه، لا مش فاهمه، ولكن اوكي هنعرف حظك برقم 22 ولا دينا. تلف حظك حاجه للشاعر محمود درويش. الحياة تعلمك الحب، التجارب تعلمك من تحب، والمواقف تعلمك من يحبك، من يحبك يحبك مش عارف. هقولها تاني، الحياة تعلمك الحب، والتجارب تعلمك من تحب، والمواقف تعلمك من يحبك. 100% استنوا يا جماعة أشغل بقى أغنية لمينا رفعت، هحاول ألاقي لك أغنية مش اللي هي بتاعت تامر حسني، التانية لا مش هلاقيها، استنى طب أشغل لك بتاعت تامر حسني دلوقتي وبعدين أبقى أشغل التانية، ولا أشغل لك أي أغنية وخلاص، إيه رأيك؟ هنكتشف مع بعضينا دلوقتي. ماشي تعال نشغل دي وبعدين لحد ما ألاقي لك الأغنية التانية هنسمع تامر حسني ونرجع نكمل

احمد من السعوديه بيقول انا اسف جدا جدا والله انا لسه صاحيه من نومه عشان اسمع البرنامج بتاعك، هي دي كفايه. فجتني ملك مش عارف ازاي، انا ملك واحد ولا يهمك. ويعني اصلا كفايه ان انت صحيت من نومه عشان تسمع البرنامج. طيب بالنسبه للاسلام بيقول بالنسبه لرقم حظي وقراري المصيري فده ما ادانيش علامه واضحه، فلو ينفع اختار رقم 17 بقى ونشوف يا ريت. ماشي انا نشوف رقم 17 هيقول لك ايه. طلع في حظك أرستو بيقول لك لا تخشى من تقدمك ببطء، بل عليك الخوف من بقائك في مكانك. أنا حاسة إن دي حاجة شبه قوي اللي طلعت لك قبل كده. أنت طلع لك إيه؟ طلع لك حاجة إن هو العجلة تفضل ماشية بين استمرارية أو حاجة كده. أنا رأيي إن هو، أنا شايفة إن هو دي المسج، يعني إن في حاجة بتقول لك إن أنت احتمال تبقى ماشي ببطء، أو إن تمام كمل ولكن كمل ببطء بس تفضل مكمل. فيمكن دي العلامة ان انت تفضل مكمل. فمش عارف، لو عايز تشاركنا ايه الحاجة ممكن مثلا نساعدك، نبارك لك، نفكر معاك كده يعني. طيب عشان وقت الحلقة تعالوا في ناس بعت اول مرة، انا نفسي والله اقول لكم حاجات ولكن حان الان وقت بالصدفة علشان كده ما نضيعش وقت الحلقة والبرنامج. طيب خليني أقول لكم إيه اللي حصل بالصدفة. من ضمن الحاجات الكتير قوي اللي بتحصل بالصدفة والواحد ساعات مش بيبقى واخد باله إن هو بيعمل اكتشاف أو بيعمل حاجة عبقرية تعيش سنين مثلا، وأنا أعتقد إن ده ممكن عادي يبقى بيحصل في زماننا دلوقتي عشان الناس كلها اللي بتبص على إنه الحاجات دي حصلت زمان وإنه إحنا عايشين على الأثر بتاعها، إنه اللي اكتشف معرفش إيه واللي اخترع إيه. لا انا حاسه ان احنا عادي في عصر ان احنا ممكن برضو نكتشف ونخترع، وبعد كده اجيال قدام تبقى بتبص وبتقول اوكي ده كان شيء هايل، او الناس اللي كانت عايشه في الالفينات اللي هي 2000 في اوائلها، في اوائلها خالص اكتشفوا حاجه عبقريه. ف دي حاجه من الحاجات اللي محتاج زقه في حياته، او يعني حاجه كده تانسباير هم النهارده، دي حاجه موجوده وهي اكتشاف الجاذبية الأرضية. دي حصلت بالصدفة، كل اللي عارفين القصة بتاعت نيوتن وهو قاعد وقعت على رأس التفاحة والكلام ده، ده مش كلام متقال أو يعني اللي هو متأكد إن هو ده اللي حصل، ولكن القصة المتداولة أكتر لما بشكل بقى اللي هو لما دورنا وبصينا وكده، إن اللي حصل إنه الراجل ده كان قاعد في يوم في جنينة بيته بعد لما جمعت استنوا علشان اقولها مظبوط. بعد لما جامعة كامبريدج قفلت بسبب الطاعون في وقتها، ده كان في سنة 1665، فهو قاعد جنب في الجنينة اللي جنب بيته وقاعد بيتفكر وبيشوف حياته واحواله هيعمل ايه في الدنيا والكلام ده كله. الموقف نفسه ممكن يبقى عادي جدا ان هو حد يبقى قاعد بيتفرج ويلاقي شجرة وقع منها تفاحة على الأرض، ده اللي حصل معاه بالنسبة له. هو قاعد بيتفرج على الحاجات اللي حواليه لقى شجرة وقعت على الأرض. ففي كده من ضمن التفكر الواحد قاعد كده في لحظة صفة مع نفسه وعمال بيفكر في أحوال الدنيا وبيتفكر في حياته وإحنا ليه هنا، واللي هو ساعات الناس بتشوفها اللي هو أنت عميق بالزيادة، بس أنا بشوف إن هي لأ، هو مش عمق بالزيادة على قد ما هو إحنا أصلا جايين الدنيا علشان ده جزء من رحلتنا، إن أنت تفكر وتتفكر في أنت هنا ليه، أسباب الحياة بتاعتك إيه، أسباب أهدافك في حياتك إيه. عادي ممكن تبقى جزء من حياتك بسيط وطفيف ولعب وهزار وضحك، بس في جزء تاني هو الإنسان لو ما تفكرش هو هنا ليه وحياته في بيعمل فيها إيه وكده، ده جزء من رحلته كبير جدا اختفى وبقى يمكن شيء عبثي جدا يعني. فده اللي كان نيوتن قاعد بيعمله، وفكر انه هي ليه التفاحة دي وقعت لتحت ما وقعتش في اي اتجاه مختلف، وليه وقعت ليه بقت وقعت، ليه ما راحتش كده. وهو ده اللي خلاه يبتدي يتفكر انه يمكن ده، هنبتدي نحط كده معاه شوية علم وشوية
أسباب، فبالتالي هنبتدي نبحث وراء الفكرة دي عامة، مش إنه هو قاعد اكتشف إن التفاحة بتقع على الأرض. معادي الناس كلها بتشوف حاجات بتقع على الأرض، ولكن ده اللي خلاه يبتدي يتساءل عن فكرة إنه في حاجة اسمها جاذبية، إنه في حاجة بتجذب حاجة فبالتالي بتخليها تروح لها، كأنه في ماجنت وفي حاجة بتروح من نقطة للتانية. فبالتالي بدأ يتفكر في حتة الجاذبية، وبدأ يتفكر في حتة إنه هو ليه التفاحة تقع من فوق لتحت. فمن هنا بدأ يكتشف ان في حاجة اسمها جاذبية احنا عايشين بيها، الجاذبية الارضية، وان هي بتحصل واحنا مش واخدين بالنا ومش مدين لها اي مسمى. فاللي اقصده انه ممكن حد يبقى عايش حياته شايف حاجة طبيعية جدا عمالة تحصل حوالينا، من احنا متوارثات قاعدين بقى بنرددها كده زي ما هي وخلاص مثلا، و يجي حد معين عايز يكون مختلف او هو مختلف بطبيعته، يبتدي يفكر الموروثات دي جايه منين اصلا، ويبتدي يحطها كده قدامه ويفنطها ويبتدي يتساءل ويتفكر فيها. وده اللي بيخلي حد على فكره مختلف عن التاني، هو ان انت عندك مساحه ان انت تستغل مخك اللي ربنا اداهولك ده في حاجه ايجابيه، وحاجه تخليك تعرف تطور من نفسك ومن البشرية اللي انت فيها دلوقتي. وهو ده اللي نيوتن عمله، وغيره كتير جدا جدا من أشخاص وعلماء وأدباء، واستغلوا

منير أستاذنا كلنا. فمش بتافه والله من المسج ولكن خالص, وطبعا هقراها لأنه أنا فعلا ما ينفعش أعمل كده. بارتباط رسمي يا لهوي, وأعترف لها رغم أننا صحاب بقالنا 17 سنة وكنت برتبط كذا مرة وبحكي لها وكل مرة كان في حاجة ناقصة. ماشي, فحاسس المرة دي فعلا هي الشخص اللي بيكملني, وإن ممكن طول الفترة دي بمشي ببطء في طريقها من غير ما أحس. اوكي, انا دلوقتي بدات ابقى متوتره لان الحاجات اللي احنا بنقولها في البرنامج انت هتطبقها في حياتك. لا استنى, ممكن كل التجارب اللي فاتت دي هي تجهيزي ليها واكون مستعد ومسؤول عن قراري معاها. دي حاجه لو انت حاسس, بص انا بشوف كده انه لو الواحد بيبقى حاسس حاجه كده ناحيه بيبقى حاسس كده تمام او مش تمام, بيبقى حاسس انه الدنيا سالكه او مش سالكه, بيبقى حاسس ان ربنا ميسرها, فدي بتبقى مسج او علامه. وساعات بتبقى لا, بتبقى حاسس ان الدنيا عماله تتقفل. فانا رايي ان انت طالما انت حاسس كده ودي خطوه انت عايز تاخدها بشكل جد ورسمي, انا شايفه ان انت عادي طبعا, دي خطوه ايجابيه جدا وحاجه كويسه ان انت تفتح الموضوع معاها, ولكن تكون جسدت نبضها الاول, انت بقى فاهم هي في ميول لده ولا هتبقى انت بتضيع صداقه 17 سنه. عشان انا بس حاسه ان صداقه 17 سنه دي حطيت مسؤوليه كبيره جدا في الموضوع, ف انك تاخد مساحه بس الاول تفكر في الموضوع صح, انه ترمي هنتس كده تشوف الشخص التاني عنده ميال ناحيه نفس الموضوع ولا لا, عنده قبول ناحيه نفس الموضوع ولا لا, وبعديها لو حسيت ان في مبادره يعني, او مش مبادره كمان انت بتبادر, بس لو حسيت ان في من ناحيه تانية قبول ونفس يعني حاجه رايحه راجعه, طبعا جو اهد طبعا, ولكن ما تستعجلش في قرار زي ده مره واحده تخض اللي قدامك, علشان 17 سنه دي مسؤوليه كبيره جدا وصداقه عمر, ف تأنى ده كده بالنسبة لي. شكرا جدا لكل الناس اللي بعتت مسجز النهاردة, وأسفل كل الناس اللي ملحقتش أقرأ المسجز بتاعتها. شكرا والله, بتخلوا يومي أفضل بكثير جدا جدا. يوم تلات جميلة عليكم, وهسيبكم مع أغنية جميلة كزبرة. كنت معكم ندفني في العالم نجومة فأم, ونجومة فأم فيه.

0: الفنانة فرح يوسف.
1: هو في ايه؟
0: في اسرار النجوم مع إنجي علي.
1: يلا بقى
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: حاسة اقول انك تعبت كفاية اول حد كده. انت قلبك ابيض ولسه الدنيا قدامك. لقي لك واحدة من سن وانا بقى ربنا يبقى يعين. سيبنا شوفنا ليه بقى.
3: ما مش هينفع يا هنا. مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني غير بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوكي يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظي لي حياتي؟
0: الفنانة فرح يوسف.
1: هو إحنا اللي هنعيب عن زيبو؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: طب أنا موافقة.
0: نجوم أف أم على كيفك.
4: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي. وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة المساعدات الإنسانية 249 تتجه من مصر إلى قطاع غزة.
2: هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف مجهول.
1: وزير الخارجية استقبل المدير العام اليونسكو لبحث تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة.
2: وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فنزويلا الجديد ويؤكد استعداد مصر للمساهمة في جهود إعادة الإعمار بفنزويلا.
1: التعليم تبدأ اليوم إصدار بيانات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026.
2: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% علوم و 86.9% رياضة و 71.56% أدبي.
1: التعليم العالي تؤكد أن التنسيق الإلكتروني يحقق العدالة الكاملة والطلاب أمامهم 5 أيام لتعديل الرغبات.
2: وزارة التموين تعلن تحديد سعر الخبز السياحي وحملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق.
1: غدا إجراء قرعة الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري.
2: استعدادا لمونديال الفروسية، الخدمات البيطرية تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجومفام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام. برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على ترى
3: قولوا لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا بإدانة امتلاكات إسرائيلية لاتفاق وقف الطاقة النار في غزة.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود توفر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتبنى نموذجا مستداما للوجستيات الخضراء لتعزيز مكانها كمركز إقليمي للنقل والتجارة.
2: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2025 إلى 6.8 مليار دولار.
1: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
2: التعليم تبدأ اليوم إصدار بيانات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026.
1: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25 بالمعلوم، 86.9 بالمعرياضة، 71
2: من الجديد لمسابقة الدوري المصري.

0: ببطولة العالم
1: ريا تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية.
0: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV. تردد 11900 رأس.

0: مروى نصر فأجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الأربع على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: تسلمي ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتبنى نموذجا مستدام للبجهة الخضراء لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل والتجارة.
2: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2025 إلى 6.8 مليار دولار.
1: صندوق الإسكان الاجتماعي استعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
2: التعليم تبدأ اليوم إصدار بيانات النجاح لطلاب الثانويات العامة 2026.
1: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% علوم، 86.9% رياضة، 71.56% القسم الأدبي.
2: غدا إجراء قرعة الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري.
1: وزيرة التضامن تهنئ فريق حلم المصري بالتتويج ببطولة العالم لكرة القدم الدامجة في أمريكا.
2: استعدادا لمونديال الفروسية، الخدمات البيطرية تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000.

0: الفنانة ياسمين رحمي.
1: انت مين يا ست انت؟
0: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلامه خلاص.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: الو. اي يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي من ميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمة ده ويقعدوك ليلة ليلتين، واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجة يعملوا لك بيها قضية ولما تيجي نازل في المطار يقبضوا عليك. ايوه هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
0: الفنانة ياسمين رحمي، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: لا

لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع، أنا أصلا فوق.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى ركاب 4 بمطار القاهرة الدولي.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.
1: وزير الخارجية يبحث مع رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز التعاون.
2: مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتبنى نموذجاً مستداماً للوجستيات الخضراء لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل والتجارة.
1: المجلس التصدير للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال العام 2025 إلى 6 مليارات و800 مليون دولار.
2: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
1: وزير العمل يبحث مع اتحاد المستثمرين توفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية.
2: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% علوم و86.9% رياضة و71.56% أدبي.
1: رسميا تدريس اللغة الفرنسية للصف الرابع الابتدائي الأزهري بالمعاهد النموذجية واللغات.
2: وزيرة التضامن تهنئ فريق حلم المصري بالتتويج ببطولة العالم لكرة القدم الدامجة في أمريكا.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

facebook.com/@nugumfm. Exclusive نجوم اف ام. احمد باتشان امل ضعيف. اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: عندك تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفة.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديث تصنيف.
3: عرفت فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى ركاب 4 بمطار القاهرة الدولي.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.
1: وزير النقل يعلن دخول مبنى التحكم المركزي CTC بمحافظة سوهاج الخدمة.
2: وزير الخارجية يبحث مع رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز التعاون.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتبنى نموذجا مستدام للوجستيات الخضراء لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل والتجارة.
2: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2025 إلى 6 مليارات و800 مليون دولار.
1: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
2: وزير العمل يبحث مع اتحاد المستثمرين توفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية.
1: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% للعلوم، 86.9% للرياضة، 71.56% للأدبي.
2: رسميا تدريس اللغة الفرنسية للصف الرابع الابتدائي الأزهري بالمعاهد النموذجية واللغات.
1: وزيرة التضامن تهنئ فريق حلم المصري بالتتويج ببطولة العالم لكرة القدم الدامجة في أمريكا.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: عيش الأغاني
4: نجوم فهم على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطره، اوبا!

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: جديد نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: الفنانة ياسمين رحمي.
1: انت مين يا ستنت؟
0: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلام وخلاص.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: الو، اي يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي الميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمه ده ويقعدوك ليله ليلتين. واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجه هيعملوا لك بيها قضيه ولما تيجي نازله في المطار يقبضوا عليك. ايوه، هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
0: الفنانه ياسمين رحمي، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قولي لي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري.
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.
3: بعدين. بيني

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من أول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: في اتصال مع رئيس وزراء لبنان، وزير الخارجية يؤكد أن الموقف المصري يدعو لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.
2: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى ركاب 4 بمطار القاهرة الدولي.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود توفر موصول استراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.
2: وزير النقل يعلن دخول المبنى التحكم المركزي CTC بمحافظة سوهاج للخدمة.
1: 25 ألف طفل يشاركون في فعاليات مبادرة خير مصر لأهل مصر لتوفير السلع الغذائية.
2: تعيين السفير نادر نبيل ذكي متحدثا رسميا باسم الخارجية ومشرفا على الدبلوماسية العامة.
1: المجلس التصدير للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال العام 2025 إلى 6 مليارات و800 مليون دولار.
2: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
1: وزير العمل يبحث مع اتحاد المستثمرين توفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية.
2: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% علوم و86.9% رياضة و71.56% أدبي.
1: رسميا تدريس اللغة الفرنسية للصف الرابع الابتدائي الأزهري بالمعاهد النموذجية واللغات.
2: وزيرة التضامن تهنئ فريق حلم المصري بالتتويج ببطولة العالم لكرة القدم الدامجة في أمريكا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

اكسكلوسيف نجوم افعاله انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم افعاله.

0: مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: قولي حاجة.
2: كنا مفروض نبتدي من شوية بس مروان داس على زراير وبوز الدنيا. مساء الفل على كل مستمعينا. حلقة جديدة من كلام في الزحمة اليوم الثلاث 4 أغسطس. يا رب تكونوا كويسين وبخير وإن شاء الله معاكم
1: لآخر
2: ما أنا قلت لك كم مرة ما نلمسش الزراير ما
1: بتدوش
2: زر.
1: ولا جيت عند حاجة طبعا هي عشان داخلة متأخر فبتلبسها في أي حد. مساء الفل عليك وعلى كل الناس اللي بتسمعنا. احنا معاكم زي ما قالت يارا كده من الحد للتلات على نجومة في أمو ونجومة في أمو كيفية. ازيك يا رب؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عاملة ايه؟
2: اخبارك ايه النهارده؟
1: نلتزم شوية عشان ما اخصم لكيش.
2: بايه؟
1: بندخل صديق.
2: طب وانت قاعد بتعمل ايه؟ معلش بس سؤال. انت قاعد بتعمل ايه؟
1: انا معروف ان انا الميكسر جديد.
2: انا معروف ان انا ماليش في الشغل. انا باجي اقعد على الكرسي واستنى.
1: الميكسر الجديد ده بنسيبه للفعيلة امثالك.
2: ماشي. انا بص
1: فعلا.
2: هعديلك اي حاجة النهارده لان انا ايه هنا؟ فانت خلي
1: لا تعرفين امشي.
2: انا هنا.
1: امشي عادي.
2: طيب تعالى نبتدي سريعا بدرجات الحراره. درجه يلا. الحراره دلوقتي 36، النهارده بالليل هتكون 22. في ايه تاني؟ درجه الحراره فيلز لايك 38، الهواء 13 كيلو في الساعه والرطوبه 24%. الكام يوم اللي جايين يعني بكره زي النهارده وبعد كده زي ما قلت لك امبارح ان ايه درجات الحراره هتنزل كام درجه كده، درجتين ثلاثه الكام يوم اللي جايين لغايه يوم الثلاثه اللي جايه هتبقى حرتين بس كده. دي كده درجات الحراره. مجهز ايه للحلقه النهارده؟
1: بنحاول نجهزك بس يعني واضح انه اللي احنا بنعمله على مدار سنين ما بيجيبش نتيجه. يعني انت اضعف من المستوى اللي احنا بنحاول نوصله لك فما فيش حاجه بتحصل.
2: انت شايف كده يعني. طيب هنبتدي النهارده بعمر دياب 015-595-5006 facebook.com/nogumfm. وهنرجع بقى بعديها عايزين نسلم عليكم. لو عندكم ابديتس مروريه برضو قولوا لنا كده الطرق اخبارها ايه. الدنيا ممكن تكون زحمه سنه النهارده عن اليومين اللي فاتوا ما اعرفش ليه. فلو حد عنده اي ابديت مروري لطيف كده قولوا لنا. نبتدي باغنيه عمرو دياب الجديد
1: الالبوم
2: الجديد ونرجع على طول.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: لينغلونج كاوتش قافش قافش سجل. لينغلونج الراعي الرسمي لريال مدريد.
2: الرقم الضريبي 331-212-633.
3: الفنانة مروة نصر يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: مروه نصر. فأجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نسلم على الناس.
2: يلا بينا.
1: طيب مساء الخير عليكم يارا ومروان، يومكم جميل زيكم. انا بحبكم من زمان، انما كنتوا بتقدموا عيش صباحك يا مروان خف شويه على يارا عشان انا بحبها جدا، هي مذيعتي المفضله. انا عبد الرحمن، والله عبد الرحمن لو شفت اللي انا بشوفه هتعرف انت قد ايه انت كنت مخدوعه. حماده المصري مساء الفل. عزيز من امريكا مساء الفل، مساء العسل عليك. والله عمال اضحك، ايه حكايه اللعبه في الزرار دي ولا اي حاجه؟
2: زي مروان بيخش يجري يدوس ويجري يدوس على الزرار ويجري، نطلع بقى نقعد نجري وراه.
1: فهموها بقى، اللي يتكلم اسرع الاول هو اللي بيكسب.
2: بس يا مروان، بس يا حبيبي، مفيش
1: فايده. مساء الفل دي انجي راشد، مساء الفل. بتقول نفسي تتكلموا معايا، بجد بحبكم جدا، احلى مدير في اف ام كلها واخف دم يارا. الذي مش هي مش شايفاها مديره، خلاص خليها تكلمك بقى. بسلم على مامتي سونسون وربي يخليها لينا. هتاكلوا ايه النهارده؟ انا اكلت رز حبه وحبه وكبده فراخ. عارفه رز الحبه وحبه؟
2: اللي هو لونه لونه صح؟
1: يعني حتى شويه بتشوحين السنه زياده،
2: بيبقى مصفرين شويه
1: والتانيين لونهم بني فاتح. مساء الفل عليكم، انا بحبكم، انتوا بتعملوا حاله جميله قوي، هزاركم جميل مش مصطنع. انا عايز احصل على لقب صديق البرنامج ده. خالد ماكس، والله يا خالد من غير القاب، انت يعني طالما بتسمعنا واتدبست معانا فانت معانا بقى طول الوقت، ومفيش اي هزار جميل ولا حاجه. هو يعني
2: هو مروان شخصيه فيك، هو متصنع طول الوقت جدا يعني. بس احنا بنشتغل عليه.
1: طب ما تشتمين احسن على ده اللي باقي. اشتمي. عبد الهادي من الرياض مساء الفل. اسلام مساء الجمال عليكم، بيقول اجمل حاجه بعملها ولا في الجيم اني بسمعك، وربنا يخليك يا اسلام. بص بقى، تخيل وانت مثلا رافع بنش ولا بتاع وعايز ترزع بقى البار على الارض او الدمبلز، تخيل ان الارض دي والشيار، ارزع بقى براحتك. مساء الخير، عايز انا دينا عايز اقول لايفان ابني كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. دي دينا سمعان يا دينا، مساء الفل عليك وكل سنه وابنك طيب وقبل مليون سنة. محمد مصالح بيقول يارا بتلبسك وش على الهواء، مروان لازم تخصم لها. لا ما هي ايامها اصبحت معدودة محمد، متى
2: ايه خصم لي؟
1: يعني هي الموضوع خلاص. شفت اخرة صبرك عليها ده محمد. والله محمد انا سايبها، هي بتلف الحبل على رقبتها دلوقتي، يعني سايب لها الحبل وهي بتلفه على رقبتها وخلاص، هي نهايتها قربت. نجوان مساء الفل، ازيك يا نجوان؟ بتقول بسمعكم يومكم جميل، ماما بتقول لي ابعتي له، انا كمان بسمع معاك يا نجوان. مساء الفل عليك يا نجوان وعلى والدتك العزيزه،
2: يا مساء الفل عليكم طبعا،
1: جميل
2: ربنا يخليك
1: وربنا يخليكم. اهلا مروان ويارا، ازيكم؟ وحشتوني، اسف جدا على الانقطاع، كنت في اجازه في شرم، في اجازه شرم في القاهره، كنت بحاول ابعت لكم بس زيزو كان على طول اليوم عايزني معاه في البول. انا عارف العربي بتاعك مش قد كده مروان، وهبعت لك صور من شرم تشوفها مع يارا. تحياتي ليكو وللعاملين في البرنامج ده. قايد ماشي، مساء الفل.
2: هو بيفك الخط اهو زي ما انت شايف، بيقرا المسجز ازاي.
1: خالد جمال مساء الفل، ازيكو؟ انت كمان كويس، انت ازيك؟ لامتى هيبقى قلبك كبير كده؟ عشان والله ما بحبش اقطع عيش حد يعني. يعني مش عايز امشيها.
2: انا بيعجبني ان انت بتتكلم وانت مصدق
1: الرقم الاخر وثلاث ثمانيات. عاملين زي الفط القط والفار. هدي همسه جمال. لا والله يا همسه لا، يعني معياره من الموضوع، ما بتحسيش نحسيه فار بس يعني. اللي هو الصغير ده اللي بيبقى لا مي لا لا مش اللي بيبقى ورا النمليه ده. البني ده. انتوا لزوز قوي، ده الرقم الاخر 990. انا اوكا ولسه مخلصه العياده ومروحه بسمعكم. مساء الفل دي مونيكا ملاك.
2: يا مساء الفل عليك يا مونيكا.
1: دكتوره في ايه يا مونيكا؟ ابعت لنا. مساء الخير، ده الرقم الاخر 592. دي جانا حسن، مساء الفل يا جانا. في مين تاني؟ بس كده.
2: طيب بص
1: بقى كله ماشي يا رب،
2: جبت لك حاجه تنفعك.
1: منين؟ من سوق الخضار.
2: شوف يا سيدي، ماركه ملابس خلاص بتبيع تيشيرت ما يحتاجش يتغسل لمده توصل لشهر من الاستخدام اليومي.
1: أنا عكس الحتة دي خالص بس ماشي.
2: في شركة أمريكية كشفت عن أحدث إصدار من تيشيرتات الذكية بتاعتها، أوكي؟ أو تيشيرتاتها الذكية يعني. وبتقول إنها ممكن تفضل من غير ريحة لأكتر من شهر كامل، حتى لو لبستها كل يوم ومن غير ما تغسلها. الشركة دي كانت اشتهرت قبل كده بالملابس ذاتية التنظيف، ودلوقتي رجعت باصدار جديد والهدف منه انه يفضل منتعش لاطول فتره ممكنه. السر في القميص, وده على حسب الشركه انه مصنوع من نسيج فيه 7 مكونات مختلفه, منها النحاس, الفضه, الزنك, الذهب, الرماد, الرماد البركاني, بالاضافه لمكونين سريين سيكريت. اوكي, وكلها مدمجه جوه القماش نفسه, مش مجرد ايه طبقه على السطح. المهم يعني ان النحاس بيقلل من نمو البكتيريا اللي بتسبب الريحه, والزنك بيساعد على معدل المركبات اللي بتطلع من العرق. اما الرماد البركاني فده بيمتص الرطوبه والروائح لانه في مسام بتشتغل زي السفنجه كده. الشركه بتقول ان القميص بيفضل منتعش لاكتر من شهر حتى لو انت بتستخدمه كل يوم, وكمان لانه مش محتاج غسيل كتير فعمره الافتراضي بيكون اطول من التيشيرتات العاديه. سعر القميص, سعر القميص
1: اطلبنا الان
2: والله بجد
1: الله يسامحه بقى اللي علمك تعمل ايه اعلانات, الله يسامحه الله يسامحه اللي قعدك ورا المايك
2: والله غصب عني.
1: السعر القميص اطلبنا الان ستحصل على مكنسة هدية
2: 79 دولار بس, والشركة شايفة انه ممكن يعوض استخدام اكتر من 7 تيشيرتات عادية. بص بقى, هما شايفين ان ده بيعتبر استثمار, يعني هما بيعتبروا التيشيرت دي استثمار على المدى الطويل, ومن المقرر ان هو يبدأ شحن يعني اول شحنة بقى في اوائل شهر نوفمبر, وهيتوفر
1: اول شحنة يعني هتنزل
2: وهيتوفر في البداية باللون الاسود, وبعد كده هتنزل منه الوان تانية زي الكحلي والعنبي.
1: عارفة العنبي ولا مش عارفة؟
2: عنب
1: العنبي اللي هو النبيتي.
2: ايوه اللي هو المارون
1: مارون
2: والاخضر الغامق. ولو السعر عالي الشركة عندها نسخة بقى اقتصادية ب 39 دولار بس
1: تقعد اسبوعين بس,
2: بتفضل منتعشة لمدة 3 ايام 3 ايام مع الاستخدام المكثف. كمان في اصدار متوسط, وانا عملت لهم اعلان تقريبا انا وانت يعني, وبيستحمل لغايه 14 يوم من غير غسيل, عشان
1: يعني هم عندهم 3 حاجات, واحد بيقعد 3 ايام, واحد بيقعد اسبوعين, واحد بيقعد شهر.
2: والنوع اللي بيقعد 14 يوم من غير غسيل عشان يناسب احتياجات وميزانيات مختلفه.
1: ده ينفعك انت, ده انت ده
2: رقم التسجيل الضريبي
1: 909 909 909
2: بس فقلت اقول لك علشان ايه تشتري التيشيرتات اللي ما بتغسلش.
1: اكيد اكيد طبعا طبعا طبعا نورتينا يا يارا الحبه الصغيره.
2: بس انا قلت لك انا شفت البيجامات اللي هي في اليابان اللي هي بتريح الاعصاب وانت نايم والعضلات عشان لو بتتمرن.
1: دي انا اشوف
2: يعني ان كونسبت الملابس الذكيه دي بقت موجوده.
1: بس يعني انت تلبسي حاجه فيها زنك وحديد وفوسفات ومنجنيز وكل الحاجات دي؟
2: لا
1: بس يعني وبعدين
2: ليه ما اغسلش التيشيرت 30 يوم يعني؟ هي بالزبط. الفكره مش موضوع اللي فيها ماشي,
1: لا وفي حالتك انت ليه ما تستحميش كل يوم يعني اصلا يعني يلا هنعمل ايه بقى بالنسبه لقائد الريم اللي هو الرقم اللي هو من السعوديه اللي هو كان هو او هي كان في شرم الشيخ, هو بعت لنا صور الرحله بتاعته في شرم الشيخ, بس هو بعت لنا صور الاوتيل بس.
2: انت عايز ايه منه؟ طيب عايز يبعت لك ايه؟
1: لا يعني تخيلت ان هو بعت لنا صوره او صورها في يعني على البول بتاكل على البحر.
2: لا يعني
1: هي بعت لنا صوره اوتيل فاضي.
2: انفيد الحياه قوي
1: هي
2: كده.
1: اللي بعت, احنا ما طلبناش انفيد
2: ابعت لنا شنطه السفر ورينا معاك ايه.
1: لو صوره كمان من حسابك البنكي بس كده مفيش حاجه. مساء السعادة عليكم, انا هبة سيد من الفيوم, عندي 37 سنه وبحبكم جدا, زعلانه من الدنيا وقرفها ومن والدتي اللي هتموتني والله بكلامها واستفزازها ليا. لا ما تقوليش كده, لا ما تقوليش كده على والدتك, هي اكيد تقصد مصلحتك, لان هي لو ما تقصدش مصلحتك كان هيبقى وضعك زي يارا كده. يارا ما كنتش اسمع كلام مامتها فانت بيها الحال زي ما انتم شايفينها كده سامعين.
2: انت امبارح يا جماعه لقيت مروان بالليل بعت لي واتساب فيديوز كده, يعني فيديوز متصوره منه فاهم شويه, بعت لي ايه فبفتح ليه لقيت قاعد بتتفرج على اللي في بالك.
1: فيلم عظيم صراحه,
2: من احلى الافلام اللي احنا فاكر ده اخذت مننا فقره دي ايام صباحك
1: دي ملهاش ورق.
2: طيب خلينا نطلع فاصل وهنرجع على طول هنكمل معاكم. 015-595-1006 فيسبوك.com/نجوم FM. فاصل سريع ونرجع على طول.

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: في ليلة استثنائية، كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM، الراعي لذاعة الرسمي.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
4: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم. خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

تجري حافظة ماشي ورا الباقي عالم كله كدابة أكتر من الخواجة مش مهم مش مهتم

0: جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب سعر الانبوكس سعر القميص تعالى انبوكس
3: بالظبط كده.
2: مساء السعادة عليكم. انا دي هبة قرينا المسج. يا يارا عايز قميص
3: ابعتوا الاوردرز يا جماعه
2: اكس اسود دخلت جمال حبايبي واخواتي القميص ده من اول عارفه الفيديوهات دي. انا هقول لك على حاجه بمناسبه الفيديوهات دي. ربنا يوسع الناس كلها ويرزق الناس كلها. اي حد بيفتح حاجه يعني شغل محل بيبيع فيه حاجه ايا كانت ايه تمام احسن من ما يقعد صايع. بس في برضو اللمع قليه ينفعش تبقى جزمه ثمنها الاصليه ب 10,000 وانت بتبيعها ب 1,500.
3: ايوه
2: قول انها كوبي او ميرور او هاي كوبي ايا كان المسميات. في اللي بيقول ودول قليلين قوي وفي اللي ما بيجيبش سيره لا بيقول اوريجينال ولا بيقول مضروبه. ما ينفعش تبقى الجزمه ثمنها 10,000 جنيه تبيعها ب 1,500. نفس الكلام في البارفانات. يعني البارفان ثمنه مثلا 6,000 جنيه انت بتبيعه ب 788 جنيه. اكيد انت يعني
3: لا هو بتحصل كتير.
2: مثلا ب 6,000 فانت بتبيعه بخمسه ماشي.
3: انت قصدك يعني لازم مصداقيه.
2: خليك صادق حتى اللي هو الحاجه البديهيه بعيدا عن الحاجات القانونيه انه لازم تبقى البضاعه دي متوصفه متقال عليها. يعني كومن سنس يعني. طيب حماده بعت هزار بقى على موضوع المكسر ده. ان شاء الله يا حماده.
3: ازيك يا حماده؟ مساء الفل.
2: يا ريت تقروا رساله اتش حمزه بيقول ممنوعات يا صاحبي ممنوع. ايوه ده الفيديوهات اللي هي بتاعت اللبس والبرفانات والحاجات دي. سالي بتسلم علينا. مساء الخير انا مالك ومعايا اختي جاسمين بنسمعكم من كندا كل يوم الصبح مع ماما بنحبكم جدا. يا ريت تقروا رسالتنا على الهواء وبنحب مصر جدا. والله
3: الرسائل دي يا مالك والله.
2: انت واختك ووالدتك بتسعدنا جدا. بتسعدنا احنا بتسعدنا الرسائل كلها عموما ويمكن اكتر سنه بسيطه الناس اللي بتبعت لنا من بره
3: خصوصا تايم زونز مختلفه تماما يعني
2: بالظبط.
3: فبنشكركم والله ومساء الفل عليكم وان شاء الله تقولنا مصر قريب.
2: مها من الرياض مساء الجمال عليك بتقول وحشتوني وبنقول لكم الطاقه المسائيه والارتجاليه والشجار اللي بيخلي الحلقه طعم تاني. ربنا يخليك يا مها مساء الجمال عليكي. في مين تاني؟ بس كده. اللي كان بعت امبارح قصيده شعريه غالبا بعت لك قصيده شعريه بس بالانجليزي او بالايطالي.
3: بالانجليزي او
2: بالايطالي هو غالبا مترجمه لا اصل في كلام في املاوت يعني في بقى اللي هي الحاجات
3: التاني معلش ايه
2: لا مش عارف اقولها تاني مش عارض اقولها تاني املاوت انت عشان انا عذرك هم نقطتين عارفاهم
3: ابوستروف
2: اتش ابوستروف اتش اس حضرتك. مصطفى عصام مساء الفل بيقول السلام عليكم صديقي في البرنامج هو ليه يارا مش بتقرا الرسائل وليا سؤال عندكم هل لو اتعرض عليكم دور تمثيل حتى لو مذيعين توافقوا ولا لا؟ طيب هقول لك ليه يارا ما بتقراش رسائل لان يارا ما بتعرفش تقرا اصلا يعني بفك الخط بالعافيه دي اول حاجه. لو اتعرض علينا دور تمثيل انا ما اعرفش اذا كنت بعرف امثل ولا لا يعني اتعرض عليا زمان بس الفيلم ما اتعملش اصلا.
3: وانا اتعرض عليا برده مره وما كملتش.
2: ده كان الدور اللي هو بتاع مسحة ده بس شرشوبه حاجه كده
3: مسحة عربية
2: شرشوبه جالي دور شرشوبه
3: مسحة الكترونيك
2: فانا ما اعرفش انا بعرف امثل ولا لا يعني ما اعرفش. يارا ما اتعرض عليكي حاجه؟ وتصور؟
3: لا ما تصورش برضو ما كملتش يعني عشان مواعيد. لا والله عشان مواعيد وكان فعلا كدور مذيع
2: مواعيد مواعيدك انت ولا مواعيد؟
3: مواعيدي انا مش وهي كانت محدده جدا وكان دور مذيع برضو في فيلم.
2: لا انا ما اتعرضش على دور مذيع انا كان دور عادي.
3: لا انا دور مذيع وما انتهاش بس بعرف امثل لا ما اعرفش برضو بس عملت كورس تمثيل يعني عملت ورك شوب تمثيل.
2: زي ما عملت حاجات كتيره
3: اتركنت في الدور ده
2: قالوا لك ايه؟
3: مش وحشه كويس
2: بيجاملوك دي مجامله الناس يعني
3: عادي
2: يعني برافو يا رب بجد انت فين من على فكره السينما خسرانات بجد الدراما يعني لازم سعر الشحن ثابت سعر المنتج ثابت ده على قصص بتاعت الفيديوهات بتاعت المحلات اللي بتبيع عادل عبد العال بركول يا جماعه انا حصلت على جائزه دوليه المركز الاول في التصوير الفوتوغرافي من دوله اندونيسيا. حلو ما شاء الله، مبروك يا عادل، الف الف مبروك. ابعت لنا طيب الصوره اللي انت خدت عليها الجائزه. احلى مسا عليكم يا رام مروان، احلى ثنائي واحلى برنامج، ربنا يخليك. الرقم الاخر 419 ده ابو حمزه بيقول السلام عليكم، انا محمد متابعكم من تركيا، بحبكم جدا والله. مساء الفل عليك يا محمد، والله بتسعدنا بالرسائل الجميله دي. بس كده
3: مش عايزه طيب. استنى اشوف لو الحق اقول خبر سريع كده.
2: مش عايزه تبيعي الفوطه الذكيه اللي انت كنت بتبيعيها؟ الفوطه الذكيه
3: ده اللينك اللي جاي بقى، اللينك اللي جاي هنزل بالاوفر بتاع الفوط.
2: فوط فوط
3: فعلا. طيب بص يا سيدي، تعالى نقول حاجه ليها دعوه بالثانويه العامه.
2: يلا
3: بكره تنسيق المرحله الاولى بحد ادنى 91.25% علوم و86.09% رياضه و71.56% ادبي. اوكي
2: يا 71%
3: ادبي
2: مرحله اولى،
3: ده اللي مكتوب. هتنطلق بكره الاربع اعمال المرحله الاولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-27، وهيتم اتاحه موقع التنسيق الالكتروني الرسمي لطلاب الثانويه العامه بتنسيق المرحله الاولى لادخال وتسجيل الرغبات خلال الفتره من يوم الاربع اللي هو بكره 5 اغسطس لغايه يوم الاحد اللي هو 9 اغسطس، فهم كام يوم بس. اوكي وده وفقا للحد الادنى وعدد الطلاب. واكد مكتب التنسيق ان القبول بالجامعات والمعاهد هيتم من خلال موقع التنسيق الالكتروني الرسمي عبر شبكه الانترنت. واعلنت وزاره التعليم العالي تنسيق المرحله الاولى لطلاب الشعب العلميه علوم 292 درجه بنسبه مئويه 91.25% باجمالي عدد طلاب 23154 طالب. وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعب العلمية رياضيات 275.5 درجة بنسبة مئوية 86.09% بإجمالي عدد طلاب 16046 طالب. وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعب الأدبية 229 درجة بنسبة مئوية 71.56% بإجمالي عدد طلاب 55567 طالب. وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2026 للنظام الحديث 94,767 طالب وطالبة. دي الأرقام.
2: أول مرة من سنين، أنا طبعا مش أدعي أن أنا متابع يعني نتائج الثانوية العامة بشكل دقيق، بس أول مرة من سنين أشوف أن التنسيق مرحلة أولى أدبي 71%. عادة كانت بتبقى في الثمانينات، في آخر الثمانينات أوائل التسعينات. يعني يقول لك مرحلة أولى أدبي، أنا عشان كنت أدبي مثلا 90% 88% 78% سوري 87% 91% يعني في الإطار ده، لكن 71% يعني أول مرة أشوفها من زمان. بيتر من كندا بيقول مساءكم فل، أجازتي خلصت ورجعت تاني، بس أنتوا بتحسسوني إن لسه في مصر مع فرق التوقيت. أتمنى لكم يوم جميل، ربنا يخليك يا بيتر، وإن شاء الله تيجي على طول
3: تاني على طول
2: تبقى في أحسن حال.
3: طيب احنا لازم نطلع فاصل، هنرجع وفي كمان نشرة اخبار بعد شويه صغيره، وهنرجع بقى نبتدي معاكم الساعه الثانيه والاخيره من حلقه النهارده. يا ريت تبعتوا لنا على 015-5955-1006، واخبارنا موجوده على نجومه في ام.نت. نطلع الفاصل ونرجع على طول.
4: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: فقرة تسجيل الضريبي 210-181-052.
1: الفنانة فرح يوسف.
2: هو في ايه؟
1: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
2: يلا بقى
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: حاسة أقول لأنك تعبت كفاية أول حد كده. أنت قلبك أبيض ولسه الدنيا قدامك. لقي لك واحدة من سن وأنا بقى ربنا يبقى يعيني. سيبنا شكلها لي بقى.
4: ما مش هينفع يا هنا. مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني خير بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوكي يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظي لي حياتي؟
1: الفنانة فرح يوسف.
2: وإحنا اللي هنعيده عن زيدو
1: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
2: طب أنا موافقة.
1: نجوم أف أم على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 راس.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام عزيز عبدو يا خلي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فهم،
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: في اتصال مع رئيس وزراء لبنان، وزير الخارجية يؤكد أن الموقف المصري يدعو لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.
3: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى ركاب 4 بمطار القاهرة الدولي.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود توفر مازول استراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.
3: وزير النقل يعلن دخول مبنى التحكم المركزي CTC بمحافظة سوهاج للخدمة.
2: 25,000 طفل يشاركون في فعاليات مبادرة خير مصر لأهل مصر لتوفير السلع الغذائية.
3: تعيين السفير نادر نبيل زكي متحدثا رسميا باسم الخارجية ومشرفا على الدبلوماسية العامة.
2: المجلس التصدير للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال العام 2025 إلى 6,800,000,000 دولار.
3: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
2: وزير العمل يبحث مع اتحاد المستثمرين توفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية.
3: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% علوم و86.9% رياضة و71.56% أدبي.
2: رسميا تدرس اللغة الفرنسية للصف الرابع الابتدائي الأزهري بالمعاهد النموذجية واللغات.
3: بمقدار 5 درجات خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العام بالجيزة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب انت عارف ان احنا ابتدينا الساعة الثانية والاخيرة
2: الاخيرة
1: انت عارف.
2: طيب عادل عبد العال اللي هو كان خد الجائزة الاولى في التصوير فوتوغرافي في دولة اندونيسيا بعت لنا الصورة، صورة حلوة قوي، وبعت لنا صورة الشهادة اللي هو خدها. مصور راقص تنورة في الغوري.
1: أوكي.
2: عارفة راقصي التنورة اللي هم بيلفوا؟
1: ايوه بيلفوا.
2: صورة حلوة قوي. الف الف مبروك يا عادل ما شاء الله. يعني حد غالبا من التيم بتاعك عبد الرحمن بيقول كنت عايز اسال يلا هار جربتي تغني قبل كده؟ اكيد صوتك هيبقى حلو، يا ترى بتحبي انهي نوع من الموسيقى؟
1: اغني لا
2: ردي يا كرش على الاستاذه.
1: اغني لا، صوتي مش غنى خالص.
2: ليه ما تغني؟ ما ضل ناقص. اقفش بس اللحن.
1: اقفش النوته.
2: النوته فعلا.
1: اغني لا. مزيكا ايه بحبها؟ بحب كل حاجه الا الروك والميتال والحاجات دي اللي هو اصلا الحاجه الوحيده اللي مروان بيحبها.
2: مسا مسا يا جامدين، بتحب الرسائل من بره مصر؟ طب الكويت الكويت الكويت. ده دكتور توفي مساء الفل. ده دكتور مصطفى عبده، هو ده يعني
1: دك
2: حبيبي يا دك مساء الفل. وابعت لنا على طول. في كمان حد بعت انا كنت علمي. ده حمزه اتش حمزه بيقول انا كنت علمي متادب. انت اللي حضرت اللي هو العلمي بياخدوا حاجه من ادبي وادبي ياخدوا حاجات من علمي. لا انا كنت الاقدم من كده بكتير. مساء الخير يا رب مروان، وحشني قوي من زمان ما شفتش البرنامج. دي فاطمه، افتحي يا فاطمه اتفرجي ما تسرعيش، ده هتلاقي يارا هي شغال يعني عشان ما تتخضيش. مساء الخير وحشتوني جدا جدا. ده رقم اخره 083. مساء الفل. بس كده. نقرا حاجه ولا ايه؟
1: زبال. طيب احنا قلنا التنسيق وعرفنا. طيب بص بقى يا سيدي، على سيرة الانتقالات بتاعت الكورة وانه صلاح احتمال يروح تركيا. فنانة تركية بتتعهد انها تشتري 61 قميص وتذكرة موسمية لو صلاح راح طرابزون. اوكي. حالة من الحماس سيطرت على جماهير ترابزون سبورت بعد التقارير اللي بتتكلم عن اقتراب محمد صلاح من الانتقال للنادي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدرجة ان في فنانة تركية اعلنت انها مستعدة تحتفل بالصفقة بطريقتها. وعلى حسب الصحف في تركيا، يعني في فنانة تركية اسمها أسينا نشرت.
2: فهمت
1: انا خيشت فين.
2: علي حسن سلوكة.
1: علي حسن سلوكة فعلا اسمها أسينا. نشرت فيديو على حساباتها في السوشيال ميديا ووجهت فيها رسالة مباشرة لرئيس النادي وطلبت فيها ان بضرورة التعاقد مع صلاح، وقالت في الفيديو ان لو هم فعلا نجحوا وضموا صلاح ليهم هتشتري ومعرفش ليه العدد ده 61 قميص للنادي، وكمان يعني هتطلع تذكرة موسمية وهتحضر كل المباريات من غير ما تغيب على اي واحدة. واضافت كمان ان ترابزون سبورت بالنسبة ليها مش مجرد نادي لكنه روح وحب وسعادة وسلام، وطلبت من ادارة النادي ان هي تعمل كل اللي تقدر عليه علشان الصفقة دي تتم، لانها شايفة ان وجود صلاح هيرفع معنويات الفريق وهيديله طاقة اكبر وهيزود مكانته. حلو. وفي نفس الوقت قالت صحيفة الصباح التركية ان ادارة ترابزون سبورت وصلت لاتفاق مع محمد صلاح على عدد من البنود الخاصة بالعقد، في خطوة بتقرب ان هو يكون موجود معاهم في الموسم الجديد. اللي احنا الخبر اللي احنا قلناه
2: امبارح.
1: فأسينا الفنانة التركية
2: أسينا نشرت.
1: نشرت
2: فعلا. صيفد. أسينا صيفد.
1: ما قلت كده يقول اسمها بالكامل يعني.
2: طيب مساء الخير على اخواتي، اخوكم حسن من جنوب افريقيا. انا عامل شويه فسيخ انما ايه ما شاء الله الف هنا، بس احنا
1: يعني مش حتتنا قوي.
2: يعني رنجه ماشي، فسيخ لا انا ماليش فيه.
1: وزيو.
2: مساء الخير. بحب براندتك يا مروان.
1: براندت
2: ده ايه؟ ده احمد صادق، ربنا يخليك يا ابو
1: حميد. تقريبا ما لبسش براند قبل كده. متجملوش. بس اخر مسج.
2: ازيك يارا، امال فين رائعه انا التعبان؟
1: أنات ثعبان. لا لا دي عايزة لها لينك برضه.
2: لا يا يارا أنا استغربت إن أنتِ ما عملتيش فيديو على أقسم بالله. اسمي من اسمك
1: يا أسماء. لا ده أنا
2: حبيبتي أقسم بالله.
1: طيب احنا لازم نطلع فاصل هنرجع على طول نكمل معاكم اخبارنا. بعتولنا على 015-5955-1006.
3: جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي اغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد، نجوم افهام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم افهام.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: لينجلونج بلعات ما بياكلش، كاوتش قافش، قافش سكته. لينجلونج.
3: رقم الضريبي 331-212-633.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا جنجي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب
2: علي
1: قوي تخضي.
2: ها
1: طيب نقرا خبر كده. ايه
2: قول لنا بدل ما انت جايب.
1: العزاب ينفقون مبالغ باهظة لحضور حفلات زفاف في امريكا. حضور فرح صاحبك ممكن يبقى مكلف اكتر مما تتخيل، خاصة لو انت لسه اعزب. مقال اتنشر في صحيفة نيويورك تايمز سنة 2022 كشف ان كتير من العزاب في امريكا بيصرفوا مبالغ كبيرة جدا عشان يحضروا افراح اصحابهم بغض النظر عن ظروفهم المادية. التقرير بيقول ان العزاب على مدار حياتهم ممكن يصرفوا الاف واحيانا عشرات الالاف من الدولارات ما بين هدايا وسفر وملابس ومصاريف تانية لمجرد مجاملة اصحابهم والالتزام بالعادات. التقرير استند لدراسة أجراها باحث تابع فيها الأصول والديون لأكثر من 9000 شخص من جيل طفرة المواليد من سنة 85 لسنة 2085. ده أنت صح؟ الدراسة كشفت أن الأشخاص المتجوزين زادت ثروتهم الصافية بنسبة 77% مقارنة بالعزاب، بينما الناس اللي طلقوا خسروا تقريبا نفس النسبة من ثروتهم.
2: أيوة ده عشان هناك بيدلوا نص فلوسهم.
1: التقرير قال ان المتجوزين كمان عندهم فرصة اكبر يحصلوا على دعم مالي من عائلاتهم، سواء من خلال الهدايا النقدية في الفرح او المساعدة في شراء اول بيت. اما بالنسبة للمدعوين فمتوسط قيمة هدية الفرح في امريكا وصل لتقريبا 151 دولار سنة 2018، بينما لما تضيف السفر والاقامة والملابس وباقي المصاريف متوسط تكلفة حضور فرح واحد بيوصل ل 703 دولار.
2: علشان بقى كله بيروح
1: بدل بقى وبتسافر من ولايه لولايه وطيران واقامه
2: بالظبط. سواء نفس الحاجه هنا برضو يعني.
1: لا بس انت هنا يعني مش متعارف عليه ان انت بتحضري افراح في محافظات تانية بعيده، الا لا في حاجه مثلا في الساحل على البحر.
2: أيوة مش عارف
1: في
2: الساحل
1: بس مش كل مش كل الافراح كده، مش كل الافراح
2: اليونان الحاجات دي كلها يعني. انت ممكن اصحابك علشان هنا عندك هنا
1: في اليونان. انا بتحضري افراح في اليونان يا يارا؟ عارفاها اللي في بعد مساكن شرط.
2: والله لولا شنكن
1: قالك في اليونان.
2: في ديستنيشن ويدنج
1: احلى زيت زيتون.
2: لا وفي مصر زادت موضوع الديستنيشن ويدنج
1: يعني. يعني انت لو في السنه بتحضري مثلا 10 افراح في مثلا 2 في الساحل او في الجونه 3.
2: كل اللي عرفتهم اتجوزوا وطلقوا خلاص عليهم
1: لما الجو يعني. لا يعني اعتقدش النسبه كبيره قوي كده. انت ما عندكش اصحاب عموما يعني يا اختك اصلا مستحملاكي بالعافيه. واحنا
2: احنا مين؟
1: احنا هنا المحطه.
2: المحطه. انت بتتكلم باسم المحطه.
1: مستحملينك بالعافيه بس ماشي اهو حبيبي الجي اهو. مينا
2: يا مينا مساء الفل.
1: مساء الخيرات على مديرتنا وابو حمزتنا الله يخليك يا سيدي. عايز افكركم النهارده عيد ميلادي. ايه ده كل سنه وانت طيب. عايزاك يا يارا تهدي لي اغنيه على ذوقك. هتشغل لك اغنيه ايه بقى؟
2: عندي اليسا لعبة الايام اللي جايه
1: اواخر الشتاء. عادي اللي يا رب. كل سنه وانت طيب يا مينا.
2: كل سنه وانت طيب.
1: عقبال مليون سنه يا باشا.
2: 100 سنه وان شاء الله كده تحتفل وتتبسط مع كل اللي انت بتحبهم.
1: مساء الخيرات منورين يا مروان. بجد الواحد بقى بيبقى مستني يتفرج على البرنامج. هو بعتها ناقصه بس مستني يتفرج على البرنامج عشان ياخد شويه بوزيتيف انرجي بعد اليوم العمل الكتير الطويل يعني. المحب لكم ومتابعكم سعداوي صادق. مساء الفل عليك يا سعداوي.
2: مروان بوزيتيف انرجي يعني طاقه ايجابيه.
1: تمام.
2: لو عتلت منك دي
1: اكتبوها يمكن تنفع.
2: دي او اس
1: مكانه الدفع.
2: انا ما اعرفش ليه مش عايزه اكمل اللينك اصلا. مش عايزه اكمل الحلقه معاك. لو من غيرك عادي تكمل بلذاذه
1: مع نفسك. انت بتستلذي نفسك. انا بحبني. انا دمي خفيف على قلبي قوي. What a big kite you have. I made it all by myself. Can you please teach me how to make one?
2: طيب
1: الله. Go away.
2: Go away.
1: Go away.
2: Don't come back. I leave you in the studio. طيب انا شايفه كده حلو قوي.
1: حلو قوي عليكي في الحياه عموما.
2: هطلع اقعد مع جيهان. وانت كمل
1: انا
2: واطلع مع جينا واطلع اقول لها هاجي معاكي اجمد سبعه، انت خدي رقم وانا رقم، انت المركز السابع انا السادس وكده، نجيبك انت تخش المركز الاول.
1: غني غني لنا بقى وانت المركز الاول.
2: 015 5955006 facebook.com/nogumafm. لازم نطلع فاصل يستحسن نطلع فاصل
1: افضل نطلع فاصل
2: ونرجع احتمال بعد الفاصل.

0: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumafm.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: في خبر عن صديقك إيلون ماسك.
2: إيلون
1: يا إيلون. اقري.
2: انا قلت هتعمل اي حاجة
1: كان في الحلقة. مطعم باربيكيو.
2: قلت هتشتغل شوية بدل ما انت جاي ضيف معايا هنا.
1: انا ما اعرفش والله بس
2: انا شايفة ان انت ما بقتش طايق لي كلمة.
1: شايفة؟ طب يعني الحمد لله اني شفتي حاجة.
2: فين يا ابني
1: إيلون ماسك في مطعم شواء شبيه الملياردير الشهير يرفض مغادرة المطبخ. تخيل تصحى من النوم وتلاقي نفسك ترند. لا مش بلدك في العالم كله مش في بلدك بس يعني.
2: أوكي.
1: ده اللي حصل مع طاهي صيني شغال في مطعم شاوي. فجأة لقى نفسه نجم على السوشيال ميديا مش بسبب أكله لكن بسبب الشبه الكبير اللي بينه وبين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك واللي خلى المطعم يتملي زباين جايين يأكلوا ويتصوروا معاه. قصة بدت بعد انتشار فيديو للطاهي ماجيان بينغ البلد من العمر 48 سنة واحد من أصحاب مطعم في من أصحاب المطاعم يعني في مدينة صينية. الفيديو انتشر بقوة على منصة غالبا دي اللي هي التيك توك الصيني بعد ما الناس لاحظت ان ملامحه شبه إيلون ماسك بشكل كبير. خلال أيام الفيديو حصد أكتر من 1,300,000 متابعة أو إعجاب. المطعم اللي كان هادي بقى مليان ناس جايين مخصوص يشوفوا إيلون ماسك الصيني. لكن رغم الشهرة المفاجئة طاهي قال انه او الطباخ ده الشاف يعني قال انه مش مبسوط بالضجة دي لانه بتخليه يتوتر ويتكسف واكد انه بيفضل واقف قدام الشواية ويجهز الاكل للزباين بدل ما يدخل عالم البث المباشر او يبقى صانع محتوى على الانترنت. وكشف كمان انه قبل ما يشتغل في المطعم كان بيشتغل كهربائي اصلا وان الناس كانت من سنين بتقوله انه شبه إيلون ماسك لكن الموضوع انفجر فعلا بعد انتشار الفيديو الاخير. الشيف ده او الطاهي ده قال ان عدد الزباين تقريبا اتضاعف بعد انتشار الفيديو وبقى بيبدأ شغله من الساعة 9 الصبح ويكمل لحد بعد نص الليل عشان يلحق الطلبات. واضاف انه وصلوا اكتر من 10 عروض تجارية عشان يستغلوا شهرته لكنه رفضهم كلهم لانه مش عايز يحول الشبه ده لمشروع او شغل جديد. واحد من الزباين قالوا انه روح المطعم بعد ما شاف صورة معمولة بالذكاء الاصطناعي لإيلون ماسك وهو بيشوي اكل ولما عرف ان في حد شبهه فعلا قرر يروح ويشوفه بنفسه. بس
2: يعني تخيل يعني الناس
1: ده حظه ده يعني انما يعني ده ما بذلش مجهود ده حظه انه هو شبه حد مشهور. بس
2: طيب
1: اتفضل
2: عندنا وقت الخبر تاني عندنا وقت الخبر
1: يعني.
2: طيب انا ما اعرفش انت شفت دي ولا لا انا شفتها امبارح لعبه جديده كده اسمها وومن سيميوليتر. حلو. المفترض ان الحياة الزوجية بتكون عبارة عن مشاركة كل اتنين بيتفقوا مع بعض ازاي يتشاركوا لكن التصور بتاع ان الست تقعد في البيت وشغلتها انها تعمل كل شغل البيت ده بيضايق ستات كتير. خلاص حصل هجوم كبير على لعبة جديدة اسمها وومن سيميوليتر. اللعبة دي بتورينا حياة ست البيت. خلاص اللعبة عبارة عن انها بتحط اللي بيلعب في دور ربة المنزل بتبدأ كل يوم باعمال منزلية مش بتخلص وده كله تحت رقابة زوج متسلط. المفروض انها تمسح وتغسل وتطبخ وتخلص كل شغل البيت قبل ما الزوج يرجع ولو اتأخرت وما خلصتش قبل ما عاد رجوع جوزها ها بتشوف بقى ايه بتستلقى وعادها منه. اللي صمموا اللعبة بيقولوا ان الهدف من اللعبة ان الست تجمع فلوس عشان تهرب من الرجل المتسلط ده لكن للأسف جوزها منعها من الهروب لانه حاطط جهاز انذار في رجليها يمنعها انها تهرب. نفسي اعرف مين قرر هو ديزاين اللعبة دي. انا شفت الفيديو امبارح.
1: انا غالبا شفت
2: بتشيل اللي هو تخش تشيل شراب تشيل مش عارفه ايه تغسل بسرعه تعمل اكل تغسل المواعين تنظف مش عارفه تحت ايه تعمل ايه.
1: شفت
2: ده كل شغلتها لازم تعملها علشان تكسب. يعني طبعا الستات او البنات شافوا لعبه زي كده اللي هو يا نهار اسود
1: يا حسين
2: 2026 وبنلعب لعبه زي دي حقيقي.
1: بس في حاجات كتيرة بتعتمد على الفكرة الجدلية قوي دي يعني مش مهم الستات تخش داونلود الجيم او تلعب الجيم المهم انه كم راجل هيلعب الجيم ده مثلا يعني
2: راجل ايه اللعبه الست مش الراجل؟
1: لا ليه
2: اللعبه اسمها الست هي اللي بتعمل الشغلانه دي؟
1: ايوه يعني اللي بيداونلودوها ستات بس.
2: اي ما هي شغلانه ان انا دلوقتي اللعبه كلها ان الكاركتر الاساسي هي ست البيت. هي الست دي ولازم تلم وتنظف وتشيل شربات وتشيل حاجات قبل ما جوزها
1: يجي. الشربات عامله لك مشكله
2: عشان هي دي اللي شفتها ان هي مش عارفه ايه تشيل الشراب. شراب ايه اللي تشيله؟ نعم.
1: يعني غريبه
2: طبعا. انت عاجباك اللعب؟
1: لا دي عاجباني. انا ما بحبش الالعاب دي. انا ما بحبش الجيمز اصلا. مش
2: انت ما تحبش حاجه. انت ما تحبش نفسك.
1: وايه تاني؟
2: وما تحبناش. ما تحبش المستمعين.
1: كملي.
2: ما تحبش البرنامج.
1: كملي. حبنا بقى.
2: حب نفسك عشان تحب اللي حواليك.
1: رقم ضريبي.
2: بس فاللعبه دي بقى عملت بلبله. خلت الناس خلت الناس كلها يعني ناس كتيره قوي غضبت من الفكره يعني.
1: اوكي.
2: بس
1: طيب شكرا مروان. شكرا يا يارا ان انتم بتشاركوني رحله كل يوم وانا راجع من الشغل من شبرا لزايد. وصلت الحمد لله. ده اتش حمزه.
2: يا اتش الحمد لله على السلامه. شاركنا الرحله بقى ان شاء الله لما نرجع واجيب مروان ونرجع لكل حد يعني.
1: طيب على العموم عشان
2: هي بلان. استنى بس انت في اي بلانز بقى عندك الويك اند؟
1: لا ولو في مش هقول. يعني رايحه
2: فيش. ها
1: لا خالص والله قاعد على الكنبه ما بقوم.
2: عايز اقول هابي بيرث داي ليسرى اختي.
1: يومنا الجندي.
2: عايزين استنى والله
1: كل سنه وانت طيبه يا يسرى. عقبال مليون سنه.
2: استنى تعالى نعمل لها.
1: مين نعمل لها؟
2: عايزين اهو من هنا نقول كل سنه وانت طيبه يا يسرى على الهواء.
1: كل سنه وانت طيبه يا يسرى.
2: يعني برج الاسد. برج الاسد.
1: ايه 39 اعتقد؟
2: يسرى دي لو سمعت الفويس نوت دي
1: هتسمعها. ما يارا بقت 41 فانت هتبقي 39.
2: يا ابني انت هتقعد تكذب طول حياتك على الهواء. يسرى عندها 30 وانا عندي احنا فرق بينا سنتين 32.
1: ده كذب باين طبعا. هي كانت لسه بتشتكي منك يا يسرى وبتقولي انت مزهقاها ويعني مضايقاها بسبب ان انت مش مجهزه حاجه لعيد ميلادك.
2: ايه تاني؟
1: بس خلاص خلاص بقى الباقي مش هينفع
2: يتكلم. جهز لنا التورته يا يسرى. جايين نحتفل بالعيد ميلاد.
1: انا ما بحبش التورت فممكن تجيبي لي حواوشي.
2: مامتي كان عيد ميلادها اول امبارح.
1: والله كل سنه وهي طيبه.
2: كل سنه وهي طيبه. مامي برضو.
1: كل سنه وهي طيبه.
2: وانا بقى عيد ميلادي يا جماعه ان شاء الله شهر 11.
1: وقتنا انتهى. 015 5.
2: هدايا ابعتوا على 015.
1: مش قادر اصدق.
2: انستا باي.
1: بالمره. مش عايزه تقولي كمان عيد ميلاد بابا امتى؟ بالمره. بنت خالتي بنت طنط ريهام.
2: مش خلصنا احنا خلاص فقره عيد ميلادك خلاص بقى.
1: طيب احنا هنبقى ان شاء الله معاكم يوم الاحد الجاي من الساعه 5 للساعه 7. بكره هيبقى معاكم دينا ومنير.
2: ايوه يوم جميل عليكم. ودقايق ويكون معاكم جيهان عبد الله واجمل 7 الساعه 7. نشوفكم يوم الاحد ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: باي باي.
0: نجوم اف ام. اهم 3 حاجات وانت بتشتري ذهب. اولا تابع تحديث سعر الذهب دايما وتحديدا سعر الشراء. ثانيا حدد الوزن المناسب لميزانيتك. وبننصحك دايما بتقسيم ميزانيتك على اكتر من وزن لانه مفيد وقت السيولة. ثالثا ما تشتريش من مصدر مجهول. ودايما اتأكد انك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. واخيرا بنفكرك دايما بان الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: مساء الخير. استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببقلك انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات شرايط ليد سبوت لايت داون لايت تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد. انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليكم انتوا. ما تهدوا شوية بقى مش كده؟ هس هس. وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه يصور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
5: ايوه كده.
4: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين. انما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته. ما هو كاوتش عربيه لينج لونج.
6: الرقم الضريبي 331-212-633.
7: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة.
5: كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
8: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
9: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير التخطيط يؤكد استمرار زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعة.
2: وزير العمل يعلن توفير 1100 فرصة عمل جديدة في قطاع الصناعات.
1: وزير الصحة يعتمد حركة مدير وكلاء الشؤون الصحية بالمحافظات.
2: في اتصال مع رئيس وزراء لبنان، وزير الخارجية يؤكد أن الموقف المصري يدعو لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.
1: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى ركاب 4 بمطار القاهرة الدولية.
2: وزير النقل يعلن دخول مبنى التحكم المركزي CTC بمحافظة سوهاج إلى الخدمة.
1: 25,000 طفل يشاركون في فعاليات مبادرات خير مصر لأهل مصر لتوفير السلع الغذائية.
2: تعيين السفير نادر نبيل زكي متحدثا رسميا باسم الخارجية ومشرفا على الدبلوماسية العامة.
1: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
2: وزير العمل يبحث مع اتحاد المستثمرين توفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية.
1: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% للعلوم، 86.9% للرياضة، 71.56% للقسم الأدبي.
2: بمقدار 5 درجات خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العامة في الجيزة.
1: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لكل مشاهدينا وكل نمولة من جديد. بنبدأ دايما البرنامج في نفس الميعاد لحد الساعة 8 على الهواء. معنا سبع أغنيات وفقرة 3-1. تحياتي ليكو معاكو جيهان عبدالله, ولحد الساعة 8 هيكون معنا سبع أغنيات وفقرة 3-1 لنجم مفضل ليكو. فكروا في الأغنية اللي بتحبوها, فكروا في نجمكم المفضل وشاركوا وبعتوا على 015-595-1006. النهاردة عندنا ثلاث أغنيات جداد. ألف فاكرني الأولى في المركز السابع لتامر حسني.

الفاكرني دي جديد نجوم اف ام جديد اجمد 7 الساعة 7 بتشارك معانا النهارده لاول مره. شجعوها لو عجبكم الاغنيه ابعتوا لها فوتس وبنكمل اغنيه جديده بتضم لينا برضو هي جدع لتامر عاشور. تحياتي للناس اللي بتشارك معانا وبتبعت المسجز وتنسوش تكتبوا اسماءكم علشان في ناس كتير بعتها بتشجع وبتختار معانا توليت فقره 3-1 بتختار معانا اغاني بس مش كاتبين اسمائهم. تنسوش اسمكم مهم جدا جدا.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي. تابع

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل بنوصل لمجموعة برضو من الأغنيات اللي لسه مكملة معانا بتنافس في السباق. خلونا نوجه تحية لأصدقائنا اللي بيشاركوا معانا. حبيبة خالد، حياتي ليكي يا حبيبة، وبعتها بتقول كسبت امبارح التيكت، عايز أعرف يوم الاستلام علشان طيب هي في حد هيكلمك بخصوص التيكت؟ الناس كلها اللي كسبت دعوات حفل شيرين امبارح، في اكيد حد هيتصل بيكوا عشان تيجوا تستلموا الدعوه بنفسكوا. في نجوم اف ام هي نوستالجيا، ازيك اسعدتينا. انا واميره جاد زوجتي، شكرا على المسج اللطيفه، تحياتي ليكوا انتوا الاثنين. ومحمد احمد بلال، تحياتي ليك. اسمي اسماء محمد. كنت فين يا اسماء؟ ايوه طبعا فاكراكي، انت اختفيتي فين كده؟ كويس ان انت رجعتي تاني. بس لما بنكمل وبنوصل لاغنيه بتشارك معانا برضو النهارده لاول مره، وهي اغنيه غياب وفرق للهضبه عمرو دياب، بتشارك معانا في المركز الخامس. وفي انتظار تختاروا معانا نجم الفقره 3-1 النهارده. الفقره قربت باقي 5 دقايق ونبدا الفقره، فكروا في اسم النجم واسماء الاغنيات الثلاثه.

انتهينا لرامي جمال اللي معادنا معها دلوقتي في المركز الرابع. شاركوا معنا وابعتوا لنا على 015-5955-1006 آخر كلام لنجم فقرة 3-1 منير كان مشارك معنا من كام يوم في اقتراحات اللي بهاء سلطان، والناس برضو لسه بتختار معنا عمر دياب. زي ما انتوا عارفين عمر مشارك في السباق فمش هينفع يشارك معنا فقرة 3-1. أسماء كتير من النجوم بتحبوهم، بعتوا لنا أسماءهم واقتراحاتكم علشان يشاركوا معنا بعيدا عن النجوم المشاركين معانا في السباق.

نوصل لفقرة 3-1 لبقى سلطان بقى نجم اليوم. وأول أغنية هي معايا، فكروا في أغنيتين تانيين، فكروا معايا بقى في أغنيتين تانيين اللي بهاء سلطان، وبعتوا لنا أسماء الأغنيات دي، اقتراحات كتير كتير عشان أكتر يعني أصوات هتيجي على أغنيتين معينين، هم دول اللي هيشاركوا معانا. شاركوا وبعتوا على 0 15 59 551 006.

مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما متطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: تابعونا على youtube.com/ethnoboomfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: في حد يا جماعة بعت لي هابي بيرثدي من دلوقتي؟ والله يعني الموضوع اثار انتباهي اثار فضولي. هاي جيهان، هابي بيرثدي ان ادفانس. عايز اكون اول واحد، طبعا اول واحد في الدنيا كلها مش بس من المستمعين. شكرا، كلام حلو كتير، كلها مواصفات ومجاملات لطيفه وذكريات من النوستالجيا. ده احمد صديق على ما اعتقد. كنت فين بقى يا احمد؟ بيقول انا كنت بعيد بقالي فتره، وكنت بتكلم انا وزوجتي اميره، ما نسيناش عمرنا مذيعة الراديو المفضلة عندنا، وده بالتأكيد انتي. شكرا ليك يا احمد، انت وأميرة، وهابي بيرثدي وكيب شاينينج وايه الحاجات الحلوة دي. بس انا سعيدة بالمسج بتاعتك، وسعيدة بكل الذكريات وكل حاجة حلوة انتوا بتفتكروها معايا او بتفتكروها بيا، او لما بتسمعوا البرنامج مرتبطة بالبرنامج او بيا. دي حاجة بتسعدني جدا جدا، سعيدة جدا بالمسج. وشكرا بقى على موضوع ميلادي ده، كمان ده لوحده حمادة تاني خالص. بس انا عارفة من كده ان انت مش هتكون موجود وقت عيد ميلادي، انا يعني دي هزعل. انت أميرة لازم تكونوا موجودين، فشكرا ليكم بجد من قلبي، ببعت لكم تحية كبيرة جدا جدا. شكرا شكرا شكرا. هابي بيرثدي، حاجات كتير. هابي بيرثدي، هو لسه فضل على عيد ميلادي. اقول لكم فضل على عيد ميلادي قد ايه؟ 25 يوم. فالناس بتبعت لي هابي بيرثدي النهارده، شكرا، بس هو لسه فاضل 25 يوم. سوا سوا لبهاء سلطان مطلوبه مننا، ومطلوب مننا كذا اغنيه، لكن الواد قلبه بيوجعه برضو، كان ليها حظ كبير.

أنا من غيرك الأغنية الثالثة والأخيرة لبهاء سلطان فقرة ثلاثة الواحد النهاردة. بتمنى الفقرة تكون عجبتكم، بهديها لكم كلكم، برحب بكل منورنا من جديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هنكمل السباق وباقي معانا ثلاث أغنيات. رقم ثلاثة معانا هي لعبة الأيام لإليسا. بنفكركم إن رقم المشاركة على 0155951006. و انا عيد ميلادي مش النهارده يا جماعه، لسه فاضل 25 يوم. الناس كلها بقى كل سنه وانتي طيبه. كنت عايزه اسمع سوا سوا المره الجايه بقى ان شاء الله. شكرا على الناس اللي بعتت لي هابي بيرثدي. انا طبعا عندي 23 سنه ده اكيد، شكرا جدا. بس كمان هتم 23 كمان 25 يوم. بهاء سلطان هابي بيرثدي، سوهاج شكرا، هابي بيرثدي تاني من جديد. يلا نسمع لعبه الايام.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها إيه؟
1: نجوم أف أم تي في.

0: تابعونا على x.com/nogumfm. أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة تامر حسني الف فاكرني.
2: يعني الف فاكرني هتبقى عندي اغلى مني. شوف المفاجأة دي لقيتني.
1: ستة تامر عاشور.

نفسه. عمرو دياب غياب وفراق. رامي جمال انتهينا.

0: لعبة الأيام.
1: تشوش علينا يا دنيا، رحنا استوينا يا دنيا، ما تحس بينا.
0: اثنين حمائي حلي حلي.

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهارده من اجمد 7 ساعه 7 لنجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وهسيبكم اغنيه المركز الاول لاول مره دي روحي رقم 1 لانغام. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير.
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير التخطيط يؤكد استمرار زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة.
2: وزير العمل يعلن توفير 1100 فرصة عمل جديدة في قطاع الصناعات.
1: وزير الصحة يعتمد حركة مدير وكلاء الشؤون الصحية بالمحافظات.
2: في اتصال مع رئيس وزراء لبنان، وزير الخارجية يؤكد أن الموقف المصري يدعو لضرورة انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي اللبنانية.
1: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى ركاب 4 بمطار قارة الدولي.
2: وزير النقل يعلن دخول مبنى التحكم المركزي CTC بمحافظة سوهاج إلى الخدمة.
1: 25,000 طفل يشاركون في فعاليات مبادرة خير مصر لأهل مصر لتوفير السلع الغذائية.
2: تعيين السفير نادر نبيل زكي متحدثا رسميا باسم الخارجية ومشرفا على الدبلوماسية العامة.
1: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
2: وزير العمل يبحث مع اتحاد المستثمرين توفير العمل الماهرة للمناطق الصناعية.
1: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% لقسم العلوم، 86.9% لقسم الرياضة، 71.65% لقسم الأدبي.
2: بمقدار 5 درجات خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام في الجيزة.
1: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم فهم على كيفك.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنانة ياسمين رحمي،
2: انت مين يا ست انت؟
1: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
2: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلامنا خلاص.
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: الو، اي يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي من ميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمة ده ويقعدوك ليلة ليلتين. واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجة يعملوا لك بيها قضية ولما تيجي نازلة في المطار يقبضوا عليك. ايوه، هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
1: الفنانة ياسمين رحمي، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام، يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مروه نصر. فأجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
2: بي ياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

عشر مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية توجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع حول القدس مقرر عقده غدا.
2: وزير التخطيط يؤكد استمرار زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة.
1: وزير العمل يعلن توفير 1100 فرصة عمل جديدة في قطاع الصناعات.
2: وزير الصحة يعتمد حركة مديري ووكلاء الشؤون الصحية بالمحافظات.
1: مكتب التنسيق يناشد طلاب الدبلومة الأمريكية بالسعودية مراجعة بيانات الشهادات قبل التقديم.
2: تعيين السفير نادر نبيل زكي متحدثا رسميا باسم الخارجية ومشرفا على الدبلوماسية العامة.
1: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
2: بمقدار 5 درجات خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام في الجيزة.
1: محافظ كفر الشيخ وسلم 27 سيدة من الصيادات عربات وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية.
2: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
2: يا حبيبتي ذاكري.
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: وبعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.
3: بعدين.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم افلام على كيفك.
5: جديد نجوم افلام لطيفه شبهي بالملي اغنيه جديده على نجوم افلام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك
2: جديد نجوم اف ام عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
4: الخطر بعيد، حلوة أبوه، أبوه جول جول جميل جدا.

خطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

بالزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من XO على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمكم عن كل الجديد في عالم التكنولوجيا وعالم الجيمينج. واخيرا شركه سوني ردت على الجمهور. الاسبوع اللي فات احنا اتكلمنا في واحد من اكبر الموضوعات او الملفات في الجيمينج السنه دي، قرار شركه سوني بايقاف تصنيع الاقراص او سيديهات العاب البلاي ستيشن الجديده سنه 2028. اتكلمنا عن غضب الجيمرز واعتراض ناس كتير من المطورين، واتكلمنا عن رأي دان هاوزر مؤسس روك ستار اللي قال ان الشركات لازم توفر النسخ الفيزيائية لأي حد عايزها، وكمان اتكلمنا عن حالة الجدل اللي حصلت جوه استوديوهات بلاي ستيشن نفسها. لكن الغريب بقى ان شركة سوني فضلت ساكتة وما قالوش ولا كلمة لحد دلوقتي، ولكن اخيرا وبعد اسابيع من الجدل شركة سوني قررت ان هي ترد رسميا على الموضوع ده لأول مرة. وطبعا الكلام ما عجبش الجيمرز، بس هو ده اللي حصل. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم او على الواتساب على 0155 9 55 1006. بعد اسابيع من الصمت طلعت شركة سوني باول تعليق رسمي على كل اللي حصل بعد الاعلان عن الغاء تصنيع سيديهات العاب البلاي ستيشن الجديدة بداية من يناير 2028. التصريح ده اتقال في خلال جلسة النتائج المالية للربع الاول من السنة دي، والأول مرة مسؤولين شركة سوني اتسألوا بشكل مباشر عن حالة الغضب اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد القرار الأخير. واللي ردت على السؤال كانت المديرة المالية لشركة سوني، وهي قالت إن الشركة كانت عارفة إن القرار هيعمل جدل كبير جدا، وعلشان كده شركة سوني أعلنت عن القرار ده قبل تنفيذه بحوالي سنة ونص، علشان اللاعبين وشركات التوزيع والمتاجر يكون عندهم وقت كفاية ويستعدوا للتغيير. لكن أهم نقطة في الكلام اللي اتقال كانت إن شركة سوني مقتنعة إن الاتجاه العالمي كله بقى رايح ناحية التوزيع الرقمي، وإن الموضوع ده مش خاص ببلاي ستيشن بس، لكن ده حاصل في الموسيقى والأفلام والمسلسلات وحتى في الكتب. طيب هل ده معناه إن شركة سوني ممكن تراجع قرارها بعد كل اللي حصل؟ الإجابة كانت لأ. المديرة المالية لشركة سوني أكدت إن الشركة هتكمل في خطتها بحذر شديد جدا، لكن هم هيمشوا في نفس الاتجاه. يعني باختصار شركة سوني شايفة إن مستقبل بلاي ستيشن هيبقى رقمي بشكل أكبر، وإن قرار إيقاف تصنيع السيديهات بقى جزء من استراتيجية طويلة المدى، وبالنسبة لهم من الآخر بقى الفكرة غير قابلة للنقاش أو التراجع. وشركة سوني أكدت على إن الأرقام بتدعم القرار اللي هم اتخذوه. النتائج المالية الجديدة كشفت إن 82% من مبيعات الألعاب خلال الربع الأخير كانت نسخ ألعاب رقمية تم تحميلها من متجر البلاي ستيشن ستور، في مقابل نسبة صغيرة جدا للنسخ الفيزيكال. ومن وجهة نظر شركة سوني، لما أكتر من 80% من العملاء بقوا بيشتروا الألعاب ديجيتال، يبقى طبيعي إن الشركة تبدأ تقلل استثماراتها في تصنيع الأقراص أو السيديهات، وتركز على إن كل الموارد تتوجه ناحية الخدمات الرقمية. لكن هنا بقى لازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا. لما شركة زي سوني تقول ان 82% من المبيعات كانت مبيعات رقمية، ده مش معناه ابدا ان 82% من اللاعبين او الجيمرز عايزين السيديهات تختفي، وده فرق كبير، لان الرقم بيتكلم عن طريقة شراء الالعاب خلال 3 شهور بس، لكن هو ما بيعبرش عن رأي كل مجتمع الجيمرز او جمهور بلاي ستيشن. في ناس كتير بتشتري ديجيتال لان الموضوع ده اسهل او بسبب العروض، لكن في نفس الوقت في ناس لسه بتحب تحتفظ بحق امتلاك نسخة فيزيائية لما لعبة كبيرة زي جي تي اي او جاد اوف وور او ريزيدنت ايفل تنزل. وده السبب اللي مخلي الحملات بقى اللي موجودة على الانترنت زي حملة دونت كيل ذا ديسك مستمرة لحد النهاردة. في آلاف اللاعبين والجيمرز بيطالبوا الشركات بالحفاظ على اختيار النسخ الفيزيائية، حتى لو كان الأغلبية بيشتروا الألعاب ديجيتال. الفكرة بالنسبة لهم مش مجرد طريقة الشراء، لكن فكرة حرية الاختيار نفسها. وفي نفس الوقت اللي شركة سوني كانت بترد فيه على الانتقادات، كانت كمان بتنشر النتائج المالية، والأرقام مثيرة جدا. شركة سوني أعلنت أنه تم شحن 1.6 مليون جهاز بلاي ستيشن 5 خلال الفترة من إبريل لحد يونيو 2026. يعني الموضوع ده رفع إجمالي شحنات الجهاز عالميا ل 95 مليون نسخة من ساعة ما تم إطلاق البلاي ستيشن 5 في نوفمبر 2020. لكن هنا برضو في نقطة لازم نفهمها، شركة سوني بتستخدم كلمة زي شحنات مش مبيعات، يعني الرقم ده بيمثل عدد الأجهزة اللي وصلت لمتاجر البيع حول العالم، لكن مش بالضرورة إن كل الأجهزة دي وصلت بالفعل لبيوت اللاعبين أو الجيمرز، وده النظام اللي شركات الأجهزة كلها تقريباً بتستخدمه في التقارير المالية. صحيح طبعاً إن الأرقام كبيرة، لكن لو قارناها بنفس الفترة السنة اللي فاتت هنلاقي إن المبيعات هديت شوي. السنة اللي فاتت شركة سوني شحنت 2.5 مليون جهاز في نفس التوقيت، يعني السنة دي الشحنات أقل بحوالي 900 ألف جهاز، وده انخفاض بحوالي 36% عن السنة اللي فاتت، لكن ده شيء طبيعي جداً. البلاي ستيشن 5 بقاله تقريباً 6 سنين في السوق، والجهاز ده كان وما زال بيبيع في وسط أزمات تكنولوجية، ومعظم الناس اللي كانوا مستنين الجهاز ده هم خلاص اشتروه من زمان، والأسعار ارتفعت في أكتر من دولة، وبالتالي مبيعات البلاي ستيشن 5 الطبيعية لازم تهدى أو تقل مع الوقت. علشان كده شركة سوني بقت مركزة على حاجة تانية غير بيع الأجهزة. زمان كان النجاح بيتقاس بعدد الكونسولز اللي بتتباع، لكن النهاردة النجاح ده بيتقاس بعدد الناس اللي بتشتري ألعاب وتشترك في الخدمات وتصرف فلوس على متجر المنصة. شركة سوني أعلنت إن هم عندهم دلوقتي حوالي 125 مليون مستخدم نشط شهرياً على شبكة بلاي ستيشن، بس ده مش معناه إن كلهم مشتركين في البلاي ستيشن بلس، لكن معناه إن في 125 مليون أكاونت أو حساب مختلف استعمل خدمات بلاي ستيشن أونلاين في الفترة الأخيرة. النهاردة قيمة البلاي ستيشن مش في عدد الأجهزة اللي بعتها، لكن في عدد الناس اللي بتستخدمها باستمرار. لكن المؤكد إن البلاي ستيشن 5 فاضله 4.7 من 10 مليون جهاز ويوصل لحاجز 100 مليون نسخة، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع قرارات شركة سوني مفيش حاجة هتتغير، والألعاب هتبقى ديجيتال بالكامل من 2028، والموضوع ده منتهي بالنسبة لشركة سوني، ده قرار لا رجعة فيه. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بعض.
2: جديد نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

نجومة بقام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجومة بقام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول,
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث
0: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه موجودين مع بعض في اكس او على نجوم اف ام وبنكمل كلامنا عن التكنولوجي وعن الجيمينج. هل مايكروسوفت ناوية ان هي تمشي في نفس طريق او خطة بلاي ستيشن؟ الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن تسريبات بتقول ان مايكروسوفت هي كمان هتمشي على نفس اتجاه شركة سوني، وان اجهزة الجيل اللي جاي من اكس بوكس هتكون اجهزة ديجيتال بالكامل. بس الحقيقة بقى ان دي ما كانتش خطة اكس بوكس للجيل اللي جاي، وكان عندها خطة مختلفة. في تسريب جديد بيقول ان خطة اكس بوكس الاصلية كانت مختلفة تماما، لان مايكروسوفت كانت بتحاول تحافظ على مكتبات اللاعبين الفيزيائية بس بطريقة ذكية قبل ما كل حاجة تتغير بسبب اعادة الهيكلة اللي اتعملت في مايكروسوفت واكس بوكس وبسبب خطة شركة سوني الجديدة. تعالوا نعرف مع بعض اكس بوكس كانت هتعمل ايه في الجيل اللي جاي، ونتكلم كمان عن واحدة من اشهر العاب الاكس بوكس اللي رجعت من جديد لكن المرة دي على البلاي ستيشن. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. من ساعة ما شركة سوني اعلنت عن قرارها الاخير انه خلاص مش هيبقى فيه سيديهات من 2028، بقى فيه اعتقاد ان كل شركات الالعاب ماشية في نفس الاتجاه وان السيديز خلاص ايامها انتهت. لكن موقع ديجيتال فاوندري قال ان خطة مايكروسوفت الاصلية كانت مختلفة تماما، وما كانش عندهم اي نية لاصدار اجهزة رقمية، وكانوا هيشتغلوا على جهاز بيشغل اسطوانات او سيديهات عادي جدا. بس شركة مايكروسوفت ما كانتش متمسكة بسيديز الاكس بوكس علشان المبيعات ولا عشان متاجر الالعاب، لكن علشان تحافظ على واحدة من اهم المميزات اللي عند اكس بوكس في السنين الاخيرة، وهي طبعا ميزة التوافق المسبق او الباكوردز كومباتيبيليتي. الميزة دي ببساطة معناها ان اللاعب يقدر يحتفظ بألعابه القديمة ويشغلها على الاجهزة الجديدة، ودي كانت نقطة قوة كبيرة جدا للاكس بوكس، لانه ناس كتير استثمروا في مكتبات الالعاب على مدار سنين، واكيد الناس دي مش عايزين يبدأوا من الصفر مع كل جيل جديد. علشان كده مايكروسوفت كانت بتحاول تلاقي طريقة تحافظ بيها على قيمة مكتبات الالعاب الفيزيائية في الجيل اللي جاي، وكانوا بيدرسوا اكتر من حل، وواحد من الحلول دي ان يبقى فيه مشغل اقراص او سي دي درايف خارجي بدل ما يكون موجود داخل الجهاز. وحل تاني اسمه ديسك تو ديجيتال، يعني الاسطوانة تدخل الجهاز مرة واحدة والجهاز يتأكد ان اللعبة بتاعتك، وبعدها تتحول لترخيص رقمي مرتبط بالاكاونت، وبالتالي تقدر تشغل اللعبة دي بعد كده من غير ما تحتاج انك تستعمل السي دي هاي كل مرة. والكلام ده مش جديد، لانه قبل كده ظهرت تسريبات عن مشروع داخلي في اكس بوكس كان اسمه بوسايترون، وكان بيهدف لنفس الفكرة تقريبا. يعني مايكروسوفت كانت بتحاول تحقق معادلة صعبة في الجيل اللي جاي، تقلل تكلفة تصنيع الاكس بوكس وتحافظ في نفس الوقت على حقوق الناس اللي اشتروا العاب فيزيكال على مدار السنين. لكن طبعا كل الخطط دي كانت قبل اعادة الهيكلة الاخيرة اللي عملتها مايكروسوفت في قسم الاكس بوكس. إعادة الهيكلة دي غيرت حاجات كتيرة جدا وغيرت إدارة أكس بوكس، ومحدش يعرف إذا كانت المشاريع دي لسه موجودة ولا اتلغت، خصوصا مع التقارير اللي بتتكلم عن جهاز أكس بوكس بروجكت هيليكس اللي هو الاسم الكودي للجيل اللي جاي، اللي ممكن ينزل من غير محرك أقراص من الأساس وما يشغلش سيديهات. وطبعا لازم نقول إن المعلومات دي مجرد تسريبات، لكن لو جزء منها طلع صح يبقى واضح ان مايكروسوفت كانت بتفكر في حل وسط بدل ما يلغوا سيديهات الاكس بوكس بشكل كامل. طيب، وعلى سيرة الاكس بوكس خلونا نتكلم عن واحدة من اغرب المفاجآت اللي حصلت السنة دي. لأول مرة واحدة من اشهر سلاسل الاكس بوكس التاريخية بقت موجودة على بلاي ستيشن. احنا بنتكلم عن لعبة هيلو كامبين ايفولفد، الريميك الجديد اللي رجع السلسلة دي للحياة مرة تانية، لكن هو نزل كمان على بلاي ستيشن 5، ودي كانت خطوة صعبة جدا ان احنا نتخيلها من كام سنة، لان العاب هيلو كانت بالنسبة لاكس بوكس زي جود اوف وور بالنسبة لبلاي ستيشن. لكن شكل الصناعة بيتغير، ومايكروسوفت بقت مقتنعة انها توصل العابها لاكبر عدد ممكن من الجيمرز حتى لو كان على منصات مختلفة. هيلو كامبين ايفولفد بتحكي قصة ماستر تشيف، الجندي الخارق اللي بيحاول ينقذ البشرية بعد ما بيلاقي نفسه وسط صراع اكبر منه بكتير. وطبعا اللي لعب هيلو زمان هيحس ان القصة بتحافظ على روحها الاصلية، لكن متقدمة في طريقة السرد والاخراج السينمائي علشان تناسب اجهزة الجيل الجديد. أما بالنسبة للجيم بلاي فهو يمكن أكتر نقطة نجح فيها الريميك ده. هيلو كامبين إيفولفد لسه محتفظة بالإحساس الكلاسيكي، لكن التحكم والاستجابة بقوا أسرع بكتير، والمعارك بقت سلسة جداً. أنت هتستعمل أسلحة مختلفة ومركبات، وهتحتاج تغير أسلوبك في الجيم بلاي حسب نوع الأعداء. وتصميم المراحل كمان يعتبر من الحاجات القوية في اللعبة دي. البيئات واسعة ومتنوعة، وكل مرحلة ليها شكل مختلف سواء في طبيعة المكان أو توزيعة الأعداء، يعني الاستكشاف جزء مهم من الإكسبيرينس أو التجربة. ومن ناحية الجرافيكس، الريميك ده عمل تطور كبير جدا، تفاصيل الشخصيات واقعية، والإضاءة والإنعكاسات والانفجارات والمؤثرات البصرية، وكل الكلام ده بقى عامل زي الألعاب الجديدة، بس من غير ما اللعبة تضيع الهوية الأصلية بتاعتها. بس طبعا في شوية ملاحظات، وهي عامة الملاحظات اللي بتتقال في معظم الألعاب النهاردة. بعض المواجهات فيها تكرار، وكمان القصة قصيرة شوية وبتخلص في حوالي 8 ل 10 ساعات بالكتير. هيلو كامبين ايفولفد فيها لعب كوأب أو تعاوني، بس المالتي بلاير اتشال منها، ودي حاجة ما عجبتش ناس كتير كانوا مستنيين ان الجزء ده يكون موجود في اللعبة. لكن في النهاية هيلو كامبين ايفولفد قدرت تعمل حاجة مش سهلة، احترم التاريخ السلسلة وقدمته بشكل جديد، وفي نفس الوقت نزلت على البلاي ستيشن 5، مع ان رئيسة اكس بوكس الجديدة كانت عايزاها تبقى حصرية، لكن العقود كانت خلاص اتمضت مع بلاي ستيشن من زمان، وكان لازم تنزل على بلاي ستيشن 5. فهل ده معناه ان مفيش حصريات لاكس بوكس تاني على بلاي ستيشن، ولا مايكروسوفت هتكمل في خطتها القديمة وكل الالعاب تنزل على كل الاجهزة؟ محدش عارف. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. فاصل سريع ونرجع تاني، يلا بينا.
0: انتوا مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام،
1: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام، ولسه مكملين رحلتنا في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. احنا اتكلمنا عن قرار شركة سوني بإلغاء انتاج السي ديز في 2028، وكمان المعلومات بتقول ان الاكس بوكس اللي جاي هيكون جهاز ديجيتال بالكامل. في ناس شايفة ان السيديهات جزء من هوية الالعاب، وناس تانية شايفة ان المستقبل كله بقى ديجيتال. طيب الشركات نفسها شايفة ايه؟ اصله في النهاية القرارات دي مش بتتخذ بالعاطفة، لكن هي بتتخذ بالارقام. والنهاردة عندنا ارقام تانية من واحدة من اكبر شركات الالعاب في العالم، شركة كابكوم. والأرقام دي ممكن تفسر ليه شركات كتير مقتنعة إن المستقبل الرقمي خلاص بقى واقع، حتى لو في جزء كبير من الجيمرز لسه مش مقتنعين بالكلام ده. تعالوا نشوف بقى شركة كابكوم عندها أرقام عاملة إزاي، عشان نفهم بس الصناعة دي رايحة لفين بالظبط. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. شركة كابكوم أعلنت النتائج المالية الأخيرة من السنة المالية الحالية، وفي رقم واحد خطف كل الأنظار. كابكوم بتقول إن 93.3% من إجمالي مبيعات ألعابها بقت جاية من المتاجر الرقمية، لكن النسخ الفيزيائية كلها مجتمعة بقت بتمثل 6.7% فقط من إجمالي المبيعات. يعني لو بصينا على كل 100 لعبة بعتهم كابكوم، حوالي 93 منهم اتباعوا ديجيتال، وسبع نسخ فقط كانوا على سي ديز. والأرقام دي صحيح أقل سنة بسيطة من نفس الفترة السنة اللي فاتت، لكن في نفس الوقت المبيعات الرقمية نفسها عملت نمو سنوي وصل 64%، وده معناه أن شركة كابكوم لسه بتحقق أرباح أكبر من خلال المتاجر الرقمية، حتى لو النسبة المئوية اتحركت بشكل بسيط عن السنة اللي فاتت. وطبعا السبب الرئيسي وراء الأرقام دي كلها هو نجاح ألعاب كابكوم الأخيرة. شركة كابكوم أكدت أن Resident Evil Requiem باعت أكتر من 8 مليون نسخة، وبراجماتا قدرت تعدي ل 2.5 مليون نسخة في فترة قصيرة جدا. وغير كده بقى ألعاب زي Monster Hunter World و Resident Evil 7 و Devil May Cry 5، الألعاب دي كلها لسه بتحقق مبيعات مستقرة رغم أن الألعاب دي نزلت من سنين. يعني شركة كابكوم مش معتمدة على لعبة واحدة، لكن عندها مكتبة ألعاب قوية جدا بتبيع باستمرار، سواء كانت ألعاب جديدة أو ألعاب قديمة. ولو ركزنا بقى في توقيت إعلان الأرقام دي، هنلاقي إنه حصل بعد أيام قليلة جدا من رد شركة سوني الرسمي على مشكلة أو أزمة الأقراص أو السيديهات. لأن شركة سوني قالت الأسبوع اللي فات إن حوالي 82% من مبيعات ألعاب البلاي ستيشن بقت مبيعات ديجيتال، لكن كابكوم دلوقتي بتقول إن النسبة اللي عندهم وصلت لأكتر من 93%. يعني لما استوديو أو ناشر ألعاب كبير بحجم كابكوم يعمل النسبة دي، طبيعي جدا أن الشركات التانية تبدأ تنظر للأرقام دي وتقول أن السوق بالفعل بدأ يتغير. بس ده مش معناه أن الجيمرز ما بقوش بيحبوا السيديهات، لكن معناه أن أغلب عمليات الشراء اللي بتحصل بالفعل بقت من خلال المتاجر الرقمية. بس في نقطة لازم نتوقف عندها، الأرقام دي بتوصف سلوك الشراء مش رغبة الجيمرز، ودي حاجة مختلفة. لأن ممكن الجيمر يشتري النسخة الرقمية علشان كان عليها خصم، أو لأنها أسهل في التحميل أو الداونلود، أو لأنه هو ما عندوش متجر قريب منه بيبيع السيديهات. وعلشان كده لسه في ناس كتير بيطلبوا من شركات الألعاب إنها تحافظ على وجود الاختيارين مع بعض، يعني اللاعب هو اللي يختار يشتري ديجيتال أو فيزيكال، بدل ما يبقى مجبر على طريقة واحدة. ومن الأرقام المهمة جدا في التقرير بتاع شركة كابكوم إن حوالي 60% من المبيعات الرقمية كانت على أجهزة الكمبيوتر مقابل 33% بس على أجهزة الكونسول. وده رقم مهم لأنه بيورينا قد إيه سوق البي سي بقى بيلعب دور أساسي في التحول ده. الجيمر أو اللاعب اللي بيستعمل الكمبيوتر هو أصلاً متعود من سنين طويلة إنه يشتري كل حاجة ديجيتال، سواء من ستيم أو أبيك جيم ستور أو أي متجر تاني، وبالتالي طبيعي جداً إن نسبة المبيعات على البي سي تبقى أعلى. لكن كابكوم ما كانتش بتتكلم عن الأرقام بس، الشركة كمان أكدت رسمياً إنها بدأت تخطط لجزء جديد من لعبة براجماتا. اللعبة دي فضلت تتأجل سنة ورا سنة، وفي ناس كانت مقتنعة إن هي خلاص اتلغت وإن إحنا مش هنشوفها، لكن أول ما نزلت براجماتا قدرت تعمل نجاح كبير جدا، وده خلاها تتحول من مشروع الناس مش متأكدة منه لواحدة من أهم العناوين أو الآي بيز الجديدة في شركة كابكوم. والشركة أكدت إن براجماتا 2 موجودة بالفعل ضمن خطط كابكوم المستقبلية، وإنهم هيبتدوا يشتغلوا عليها في وقت قريب. مفيش أي تفاصيل عن القصة أو ميعاد الإصدار، لكن مجرد الإعلان عن جزء جديد من براجماتا بعد فترة قصيرة من نجاح اللعبة، ده معناه إن كابكوم شايفة إن اللعبة دي بقت عنوان مهم يستحق إنه يتحول لسلسلة مستمرة. اللعبة دي حلوة جدا، وفعلا من أحلى القصص اللي أنتجتها كابكوم في 2026 أو اللي أنتجوها بشكل عام. وبالنسبة لريزدنت إيفل، في أخبار من المسرب المعروف داسك جولم عن خطة كابكوم الخاصة بألعاب الريميك بتاعت السلسلة. التسريبات دي بتقول إن تطوير ريميك ريزدنت إيفل فيرونيكا بدأ من أواخر 2022، وكان الهدف إنه ينزل في بداية 2028، لكن مع إعادة ترتيب مشاريع السلسلة وتأجيل ألعاب تانية بدأ المشروع ده يسرع في التطوير. وممكن جدا الريميك بتاع ريزدنت إيفل فيرونيكا ينزل قبل ريميك ريزدنت إيفل زيرو، رغم إن التوقعات القديمة كانت بتقول العكس. فالواضح إن شركة كابكوم حاليا بتعيش فترة من أقوى الفترات عندها. الشركة دي عندها ألعاب جديدة بتكسر الأرقام، وعناوين قديمة لسه بتبيع، وعندها خطط لأجزاء جديدة وريميكس كتيرة جدا بيشتغلوا على تطويرهم في نفس الوقت. والأهم من كل ده إن الأرقام اللي أعلنوها، الأرقام دي النهاردة هتبقى موجودة بقوة في أي نقاش عن مستقبل النسخ الفيزيائية في الألعاب، لأن الشركات بتركز على الأرقام والأرباح قبل ما يركزوا على التعليقات. ولو أكتر من 90% من مبيعات كابكوم بقت رقمية، يبقى الخناقة الكبيرة اللي الجيمرز عاملينها على الإنترنت ضد شركة سوني هتبقى كلها على الفاضي، لأن الموضوع بيزنس. بس للأسف الجيمرز بيتعاملوا مع الجيمينج بالعاطفة، والشركات ما تعرفش غير الأرقام وملهاش في العاطفة خالص. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني، يلا بينا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. مفيش لعبة اتعمل عليها تسريبات وتحليلات ونظريات وعد تنازلي زي GTA 6. كل يوم تقريبا بيطلع خبر جديد، وكل مرة الجيمرز بيسألوا نفس السؤال: امتى هنشوف الجيم بلاي الحقيقي؟ لان كل اللي شفناه لحد دلوقتي مجرد 2 تريلرز ومشاهد سينمائية. لكن الظاهر كده ان الشهر ده، شهر اغسطس، هيكون مختلف تماما. في تسريبات بتقول كده، وفي نفس الوقت شركة تيك تو شكلها بتحضر مفاجأة تانية بعيد عن جي تي اي، لانها بتجهز استوديوهات تطوير جديدة بالكامل. يعني روك ستار وتيك تو واضح انهم داخلين على فترة مزدحمة جدا، والشركات دول تحديدا يعتبروا اهم شركات الالعاب على وجه الارض. مفيش شركة تانية تقدر تقف قدام مؤسسة بحجم تيك تو انتراكتف. مفيش شركة تقدر تعمل اللي الشركات دي بتعمله. فتعالوا نشوف ايه الجديد، علشان الاخبار الجديدة قوية جدا. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. في مسرب اخبار معروف في عالم الجيمينج اسمه نيت ذا هيت، وغالبا تسريباته بتطلع صح. هو قال ان شهر اغسطس هيشهد بداية الحملة التسويقية الكبيرة او الحقيقية للعبة جراند ثافت اوتو 6، ودي اول مرة بقى حد يتكلم عن ميعاد واضح لاستعراض الجيم بلاي بعد فترة طويلة من الصمت. لان واحدة من اكبر الانتقادات اللي كانت موجهة لشركة روك ستار في الفترة الاخيرة انه يا جماعة اللعبة ميعادها قرب جدا، ومع ذلك احنا لسه ما شفناش الجيم بلاي. احنا شفنا شخصيات، وشفنا مدينة فايس سيتي الجديدة، وشفنا مستوى الجرافيكس والإخراج السينمائي الرهيب جدا، لكن لحد النهاردة مفيش أي معلومة أو لقطة واحدة عن الجيم بلاي تورينا اللعبة دي شغالة إزاي، إلا بس التسريبات طبعا. وفي واحد من الجيمرز سأل نيت ذا هيت المسرب المعروف سؤال مهم: هل اللعبة ممكن تتأجل؟ وكان الرد بشكل واضح جدا ان التأجيل غير وارد اصلا، وان شركة روك ستار والشركة الام تيك تو عندهم خطة تسويقية كاملة هتبدأ في اغسطس. لو الكلام ده طلع صح، يبقى احنا قدام اهم شهر بالنسبة لجي تي اي 6 من ساعة ما تم الاعلان عنها، لان اول جيم بلاي فيديو غالبا كده هيكون هو اللحظة اللي الناس هتبدأ تحكم فيها على اللعبة، ويبدأوا بقى يحللوها بجد، بعيد بقى عن التريلرز والمشاهد السينمائية. شركة روك ستار معروفة ان ليها اسلوب مختلف في الماركتينج. الشركة دي عمرها ما كانت بتنزل معلومات كل اسبوع زي الشركات التانية، لكن هم دايما بيسيبوا الناس تستنى لأطول فترة ممكنة، وبعدها ينزلوا معلومة واحدة تقلب الانترنت كله. وده حصل مع جي تي اي 5، وحصل مع ريد ديد ريدمشن 2، وبيتكرر مع جي تي اي 6، ولسه هيتكرر تاني بس على نطاق مجنون. لكن السؤال الحقيقي هو احنا مستنيين نشوف ايه في الجيم بلاي؟ ناس كتير مستنيين يشوفوا الذكاء الاصطناعي الجديد، لان التسريبات القديمة كانت بتتكلم عن NPCs اذكى بكتير من اي جزء فات. وفي ناس مستنية تشوف نظام الشرطة وهل هيكون مختلف عن جي تي اي 5 ولا لا. وفي ناس مهتمين بالعالم نفسه، هل مدينة فايس سيتي فعلا هتحسسك ان هي عايشة وفيها حياة؟ وهل كل شخصية هتتصرف بشكل طبيعي؟ وفي كمان بقى الناس اللي مستنيين يشوفوا تفاصيل العربيات والسواقة وإطلاق النار والتفاعل مع البيئة وحجم الحرية الرهيبة اللي هتقدمها اللعبة دي. وروك ستار طبعا هتقدم كل الكلام ده بمستوى خرافي، علشان كده شركة روك ستار بتاخد وقتها جدا في تطوير اللعبة دي وفي الماركتينج، لأن أي فيديو جيم بلاي هينزل دلوقتي هيبقى تحت الميكروسكوب من العالم كله. ملايين الجيمرز هيحللوا كل لقطة وكل تفصيلة، وهيقارنوا كل فريم بالتسريبات القديمة وبالتوقعات اللي موجودة من سنين. وفي نفس الوقت بقى الشركة الأم اللي بتمتلك شركة روك ستار، شركة تيك تو انتراكتف، شكلها كده بتحضر لخطوة تانية بهدوء. رئيس الشركة دي ستراوس زيلنيك قال من فترة انهم عايزين يأسسوا استوديوهات جديدة، واحنا قلنا الكلام ده هنا. وحاليا في تقارير جديدة كشفت ان شركة تيك تو سجلت علامة تجارية جديدة في اوروبا باسم سمول اكس ستوديوز، والظاهر كده انه هيكون ستوديو جديد تبع شركة 2K اللي هي برضو مملوكة لشركة تيك تو. الخطوة دي مهمة جدا، لأن تسجيل العلامات التجارية بالشكل ده غالبا بيكون آخر خطوة قبل الإعلان الرسمي عن الاستوديو أو المشروع اللي بيشتغلوا عليه. والغريب أن اسم Small Axe Studios من شهر إبريل تقريبا بدأ يظهر داخل إعلانات التوظيف الخاصة بشركة 2K، خصوصا بقى في الوظائف الإدارية والمالية. وكان اسم الاستوديو ده بيتكتب جنب أسامي استوديوهات كبيرة ومعروفة زي هانجر 13، وده معناه أن الاستوديو الجديد دخل بالفعل مرحلة التشغيل الداخلي، وفي فريق شغال وفي هيكل إداري بيتكون، حتى لو الشركة لسه ما أعلنتش عن الكلام ده رسميا. لكن المفاجأة الأكبر هي أن الأشخاص اللي بيتقال أنهم واقفين ورا المشروع ده هم ناس قدام جدا في الصناعة. الصحفي المعروف جيسون شراير كان بيقول أن شركة تيك تو استعانت بكل من دارين جالاجر وبراين هورتن علشان يأسسوا الاستوديو الجديد ده، ودول من الأسماء الكبيرة جدا في صناعة الألعاب، وكانوا قبل كده مسؤولين عن مشروع إعادة إحياء لعبة بيرفكت دارك قبل ما المشروع يتلغي. طيب هل الاستوديو الجديد ده بيشتغل على عنوان أو آي بي جديد بالكامل، ولا هيستلم واحدة من سلاسل 2K المعروفة؟ محدش عارف، لأن شركة تيك تو ما زالوا مخبيين كل التفاصيل، ومفيش أي إعلان عن نوع الألعاب أو حجم الفريق أو حتى المحرك أو الأنجن اللي بيستعملوه. لكن مجرد أن تيك تو بتوسع شبكة استوديوهاتها في الوقت اللي روك ستار بتحضر فيه الإطلاق جي تي اي 6، ده معناه أن الشركة دي ما بتفكرش في لعبة واحدة، لكنها بتحضر للسنين اللي جاية كلها، وده معناه أن عملاق صناعة الألعاب شركة تيك تو بتتوسع، وممكن نشوف ألعاب كتيرة جدا زي ما رئيس الشركة قال من قريب. لما ألعاب كتيرة تيجي من أكبر شركة تأكد أننا هنشوف حاجة بجودة عالية جدا زي جي تي اي وردد ومافيا وكل التحف دي. ولو في شركة عودتنا أن هي تشتغل في منتهى الهدوء وبعدها تنزل لعبة تقلب الصناعة كلها، فهي شركة تيك تو اللي بتمتلك روك ستار وبتمتلك شركة 2K. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: وأسرار النجوم مع إنجي علي.
1: يلا بقى
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: حاسة أقول إنك تعبت كفاية أول حد كده. أنت قلبك أبيض ولسه الدنيا قدامك. لقي لك واحدة من سن وأنا بقى ربنا يبقى يعين. سيبنا شكلها ليه بقى؟
3: ما مش هينفع يا هنا، مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني خير بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوكي يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظيلي حياتي؟
0: الفنانة فرح يوسف.
4: وإحنا اللي هنعيد عن زيدو
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
4: طب أنا موافق.
0: نجوم أف أم على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة. ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
5: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. الذكاء الاصطناعي بقى موجود تقريبا في كل حاجه حوالينا، وكل يوم الشركات بيقدموا ادوات ذكيه وادوات اسرع وبيقولوا ان المستقبل هيكون اسهل بكتير. لكن في سؤال مهم، هو الذكاء الاصطناعي بياخد مننا ايه علشان يتعلم؟ فلوس، اشتراكات، ولا حاجه اهم من كده؟ تعالوا الأول نفهم الذكاء الاصطناعي بيتعلم إزاي قبل ما نعرف الخطر الكبير اللي بتعمله بعض شركات الـ AI دلوقتي.

الذكاء الاصطناعي بيتعلم بنفس الفكرة تقريبا، لكن على نطاق أكبر بكتير. بدل ما يتدرب على مئات الصور بيتدرب على مليارات الكلمات وملايين الصور والكتب والمقالات والأكواد البرمجية والتسجيلات الصوتية وأنواع مختلفة من البيانات على حسب نوع النموذج أو الموديل. وأثناء التدريب بيحاول الـ AI إن هو يتوقع الحاجة اللي جاية، يعني لو الجملة بتقول مثلا القاهرة هي عاصمة هيحاول يكملها، لو توقع وقال القاهرة هي عاصمة مصر يبقى صح، لكن لو قال مثلا إنه القاهرة هي عاصمة فرنسا يبقى كده الـ AI غلط وأكيد بيهلوس. هنا بقى النظام بيحسب الخطأ وبعدها يعدل مليارات القيم الرياضية الداخلية اللي اسمها ويتس أو الأوزان، ويكرر العملية دي مليارات أو حتى تريليونات المرات لحد ما يبقى أدق في التوقع. وبعد كده بتيجي مرحلة اسمها فاين تيونينج أو الضبط والتوجيه، لأن النموذج أو الـ AI موديل حتى بعد التدريب ممكن يطلع إجابات غريبة أو مش مناسبة، وهنا بقى لازم يتدخل البشر يقيموا آلاف الإجابات ويقولوا للموديل دي أحسن، دي أوضح، الإجابة دي أخطر، ودي غلط، ودي صح علشان كذا وهكذا. وبعدها بيتدرب الـ AI موديل مرة تانية علشان طريقته تبقى أقرب للبشر وأكتر دقة. ولما احنا نسأله سؤال هو مش بيتعلم من جديد، لكن هو بيستعمل كل اللي هو اتعلمه قبل كده علشان يطلع أفضل إجابة في أجزاء من الثانية. لكن لازم نعرف حاجة مهمة، الذكاء الاصطناعي ما بيفهمش زي الإنسان، هو ما عندوش وعي ولا مشاعر ولا إحساس، هو بيكتشف أنماط وعلاقات إحصائية معقدة بين المعلومات، وهو ده اللي بيخليه بيطلع إجابات شكلها يبدو في منتهى الذكاء. طيب المشكلة فين؟ المشكلة إن الشركات اللي بتطور نماذج الذكاء الاصطناعي محتاجة بيانات أكتر كل يوم، وكل ما البيانات تزيد نماذج الـ AI بتبقى أقوى. لكن بعض الشركات بدأت تلجأ لطرق غريبة جدا للحصول على البيانات دي، لدرجة إنهم بقوا بيشتروا كتب ورقية أو مخطوطات ويقطعوها ويحولوها لنسخ رقمية وبعدين يتخلصوا منها تماما. في تقارير جديدة كشفت أن بعض شركات الذكاء الاصطناعي بقت بتشتري آلاف وأحيانا مئات الآلاف من الكتب المستعملة والقديمة، مش علشان تتباع تاني أو علشان يحفظوها، لكن علشان تتحول لبيانات تدريب. من فترة الشركات كانت بتعتمد على الكتب الرقمية، لكن ده سبب مشاكل قانونية ضخمة. شركة ميتا اتهمت باستخدام كتب مقرصنة، وشركة أنثروبيك اضطرت تدفع تسوية وصلت لحوالي مليار و500 مليون دولار بسبب استخدام محتوى محمي بحقوق النشر. علشان كده بعض الشركات اختارت حل مختلف، يشتروا الكتب الورقية بشكل قانوني، لكن بعد الشراء يستخدموا آلات هيدروليك ويفصلوا صفحات الكتب، وبعدها يتعمل مسح ضوئي أو سكان بأجهزة عالية الدقة وتتحول الكتب دي لنسخ رقمية تستعمل في تدريب الـ AI. وبعد انتهاء عملية مسح البيانات الكتاب نفسه بيتلف بالكامل. القانون في أمريكا سمح بكده بسبب مبدأ اسمه First Sale Doctrine أو مبدأ البيع الأول. المبدأ ده بيدي المشتري الحق في إن هو يتصرف في النسخة الأصلية من الكتاب اللي هو اشتراها بالطريقة اللي هو شايفها صح، طالما مش بيعيد توزيع نسخ مخالفة لحقوق النشر. ولأن الكتب كانت بتتحول لنسخ رقمية للاستخدام الداخلي، القضاء الأمريكي اعتبر أن الكلام ده بيدخل ضمن مفهوم الاستخدام العادل في الحالة دي. لكن الموضوع ما بقاش حالة فردية، في موقع اسمه ميديا 404 كشف أن في شركات كاملة بدأت تغير نشاطها علشان تخدم شركات الذكاء الاصطناعي. من أشهرهم شركة اسمها ISBN اللي بقت تساعد شركات الـ AI أنهم يشتروا من 1000 كتاب لحد 1,000,000 كتاب في الطلب الواحد. والسبب أن الكتب المطبوعة قبل سنة 2022 تعتبر بالنسبة لشركات الـ AI من أنظف وأنقى مصادر المعرفة، لأنها اتكتبت قبل انتشار المحتوى اللي بينتجه الذكاء الاصطناعي. يعني الشركات بقت تدرب الـ AI على كتب كتبها البشر علشان تتجنب إنها تدربه على محتوى مولده ذكاء اصطناعي تاني. الكلام ده مهم جدا لأن الباحثين بيحذروا من ظاهرة اسمها Model Collapse أو انهيار جودة نماذج الـ AI. الكلام ده بيحصل لما الـ AI يبدأ يتعلم من إنتاجه أو من إنتاج AI تاني باستمرار، فإيه اللي بيحصل؟ جودة المعلومات تقل جدا مع الوقت. وطبعا الشركات دي بقت تحرص على انها تخفي هويتها وهما بيشتروا الكتب، لدرجة ان بعض بائع الكتب قالوا انهم فجأة بقوا بيبيعوا مئات الكتب في الصفقة الواحدة.

0: باختيارات عشوائية جدا، وده خلاهم يعتقدوا ان المشتريين غالبا معامل وشركات ذكاء اصطناعي، وهي دي الحقيقة. بس المشكلة الأكبر ان بعض الكتب دي مش كتب عادية، لكنها كتب نادرة جدا او ما بقتش بتطبع من سنين، وبعضها ما فيش منه غير نسخ قليلة جدا في العالم كله. يعني ممكن نسخة كتاب نادرة يكون لها قيمة تاريخية وثقافية كبيرة تتحول في النهاية لملفات رقمية، وبعدها الكتاب نفسه يختفي للأبد. وفي النهاية السؤال هنا مش هل الذكاء الاصطناعي لازم يتعلم ولا لأ، لكن السؤال الحقيقي هو فين الحد الفاصل بين تطوير التكنولوجي والحفاظ على التراث الإنساني. بالنسبة لشركات الـ AI الكتاب مجرد بيانات، لكن بالنسبة للمؤرخين والباحثين وعشاء القراية بعض الكتب قيمتها أكبر بكتير من إنها تتحول في النهاية لملفات تدريب الـ AI وبعدين تتدمر الكتب دي. هل من حق شركات الـ AI إنها تدرب الـ AI وتدمر التراث الإنساني؟ هو ده السؤال. والوقت بيعدي بسرعة جدا، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني في الحلقة اللي جاية من برنامج XO في نفس الميعاد على 100.6 نجوم FM. سلام.
1: كنتم مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM. نجوم FM على

0: دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام. نجوم أفهام على كيفك.
1: بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. ليست كل القلوب تموت دفعة واحدة، فبعضها يصاب بسكتة عاطفية بعد أن يرهقه النبض طويلا. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا ونجوم هواك. حلقتنا النهاردة عن السكتة العاطفية. طبعا الاسم قد يكون غريب على ودانكم، اتعودنا على ان كلمة سكتة دي بتتقال على السكتة القلبية، السكتة الدماغية، والحاجتين دول بيؤدوا الى الوفاة. ولكن النهاردة هنتكلم عن السكتة العاطفية. والسكتة العاطفية بتؤدي فعلا الى وفاة الانسان، ولكن خلونا نقول عليها وفاة اعتبارية، يعني هو يعتبر ميت ولكنه انسان عايش. ايه اللي بيخلي الانسان يجيله سكتة عاطفية؟ كتر المعاملة مع شخص نرجسي تؤدي الى سكتة عاطفية. كتر الضغط والاستفزاز يعني وحرقة الاعصاب تؤدي الى سكتة عاطفية. الاستنزاف العاطفي والاستنزاف المعنوي يؤدي الى سكتة عاطفية. لما يوصل ان جهازك العصبي خلاص ما بقاش قادر يتحمل فيعمل شوت داون ويقفل تماما، خلاص يبقى مش عايز الانسان يتحرك ولا يخرج ولا يشتغل ولا يتكلم ولا يروح لحد، ولا بيبقى ماشي في الدنيا زي الانسان الآلي علشان بس ياكل ويشرب وينام ويقوم وخلاص. دي سكتة عاطفية. انما البني ادم اللي متغذي عاطفيا، اللي مشاعره بتتحرك، اللي فيه حب، اللي فيه قلب تاني بيلمسه، اللي فيه شخص في حياته محسسه بقيمته، محسسه بانه هو كشخص فقط ليه قيمة كبيرة جدا، ده ما بيجيلوش السكتة العاطفية. تعالوا نشوف كم بيت في زوجين عايشين مع بعض مصابين بسكتة عاطفية. قد يكونوا قدام الناس سعداء، بيخرجوا بيروحوا بيتفسحوا، بيقابلوا الناس، بيحضروا أفراح، بيروحوا مصايف، بيروحوا السينما، كل حاجة، عايشين قدام الناس حياة طبيعية جدا، وحتى في بيتهم قدام ولادهم بيهزروا وبيضحكوا كل حاجة. ولكن الاتنين بيبقوا ميتين، او بيبقى واحد منهم مش دريان متبلد والتاني ميت ومش قادر يتكلم. يخشوا اوضه نومهم علشان يناموا، كل انسان يدي للتاني ظهره ويمسك موبايله، يقعد يقلب في الانستجرام، يقلب في الفيسبوك، يقلب في اي حاجه، قاعد شويه لحد ما يغلبوا النوم ويقوم واقع نايم. يصحى من النوم الصبح كانه مش عايز يصحى، مش عايز يروح في حته، مش عايز يعمل حاجه، مش عايز يكلم مع حد، مش عايز يروح شغله. يصحى من النوم يبقى عايز يفطر ويرجع يخش السرير تاني يحاول ينام تاني، بس عنده شغل مضطر يحط نفسه في الفيشه، ياخد الشحنه اللي تنزله يا دوبك يروح شغله. والانسان ده بيبقى ما اقدرش اقول لك بيتعذب، ما اقدرش اقول لك بيتألم، انما كل اللي اقدر اقوله لك ان الانسان ده بيبقى ميت انسانيا، ميت عاطفيا، مصاب بسكتة عاطفية تقريبا حطته في وضع الحياة المؤقت. كم واحدة كم انسان عنده الحالة دي اللي عايشة حالة السكتة العاطفية؟ السكتة العاطفية ده موضوع حلقتنا النهاردة. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006.

0: وهواء مع أسامة منير على نجوم اف ام.
1: حين تحترق الروح بما يكفي لا تعود تطلب الحب، بل تطلب السلام الذي حرمت منه. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن السكتة العاطفية. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على هواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. قبل ما نقرأ أي رسائل خلونا نبدأ بقى حلقتنا النهاردة بأول اتصال تليفوني ونقول ألو.
2: ألو.
1: أيوة.
2: صباح الخير مستر وسام.
1: صباح النور، أهلا بيك. تحب تقول اسمك ولا بلاش؟
2: الحمد لله. معلش أنا متوتر بس لأن أول مرة أكلم حضرتك مع إني متابع حضرتك من 2013 والله.
1: يا حبيبي ده شرف لي، ربنا يخليك. ولا تتوتر ولا حاجة، إحنا بندردش مع بعض. قول لي تحب تقول اسمك الأول ولا بلاش؟
2: خليها بلاش معلش.
1: طيب جميل، كم سنة؟
2: أنا عندي 30 سنة. مقيم في اليونان من 2.5 سنين. عشان بس ما اخدش من وقت حضرتك، لما جيت اليونان هنا عادي جاي اشتغلت في فندق عادي والدنيا كانت ماشيه تمام. من حوالي 7-6 أو 5 شهور اتعرفت على، بالصدفه كده اتعرفت على بنت يونانيه. العلاقه ما طولتش، قعدنا حوالي 4 شهور أو 4 شهور ونص مع بعض. انا في التوقيت ده كنت انا بدور على علاقه فعلا مع على حد، يعني حضرتك عارف الدول الاوروبيه كلها بتبقى انطوائيه، فما كنتش عارف امر اصحاب ولا حاجه، فلازم اكون جت في التوقيت المناسب يعني. حرفيا قضيت معاها يعني احلى 4 شهور ممكن اكون قضيتهم اخر 15 سنة ليا يعني. كنا بنخرج وبنروح وبنيجي وبنتكلم والدنيا تمام. في الاول هي كانت متوترة عشان انا مصري وهي كانت يونانية، فبعد كده قدرنا نتجاوز النقطة دي. في يوم من الايام كلمتني، اللي هو هي كانت يعني بتقول انا خايفة من الرجالة العرب والمصريين هيضربوا زوجاتهم، طب انت مسلم هتتجوز عليا الكلام ده كله؟ فقلت لا لا، الكلام ده كله ما بيحصلش، ده كلام كله كذب ومش كله زي بعض يعني والكلام ده. فأمها لما عرفت وباباها عرفوا بالعلاقة، رحت طلبت ان انا اروح اقعد معاهم ويتعرفوا عليا، فتعرفنا على بعض واتكلمنا وجبنا حتة الدين برضو. انا عشان مسلم وهي مسيحية فاتكلمنا في حتة الدين دي، فهل يجوز لي؟ قلت لهم يجوز ان انا اتجوز واحدة مسيحية وعادي، هي على دينها وانا على ديني ومفيش مشكلة خالص والدنيا تمام يعني. فكانت قاعدة لطيفة شوية وخلاص وتمام كملنا. فجت هي في يوم وكلمتني، طب الاولاد ومش الاولاد، لو جبنا اولاد هيبقى على مسلمين مسيحيين الكلام ده كله. فقلت لها بصي عايزين نسيب كل حاجه لوقتيها، وانا ده وعد مني اللي انا مش هكبرك اللي انت ما تغيري دي لك وانا الكلام ده كله، لان انا ديني حق لي ان انا اتجوز واحده مسيحيه، فليه اكبرك وتعيشي تحت ضغط معايا، خلينا نستمتع بحياتنا والكلام ده كله. فكملنا وجينا في يوم، انا لسه فاكر اليوم ده والله، كان يوم 4، كنا سهرانين والدنيا تمام وسهرنا وهزرنا وكنا عمالين نلف بالعربيه في اليوم ده. تاني يوم على طول لقيتها بحتالي رسالة، اللي هو بقى أنا يعني بحترم الوقت اللي أنا قضيته معاك وزي فرحانة اللي أنا تعرفت عليك والكلام ده كله، وأنت إنسان كويس، بس اختلاف الثقافات اختلاف الأديان الكلام ده كله، أنا مش عايز أبقى تحت ضغط تحت ستريس. هي بعتت الرسالة دي وحرفيا ما شفتهاش تاني، ولا بترد على تليفونات ولا بترد على رسائل. بعت لها حوالي اكتر من 4 أو 5 مرات مفيش، حتى عيد ميلادها بعت لها في عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة والكلام ده، مفيش برضو رد. أرن عليها مفيش. كانت هي بتتردد على المكان اللي أنا شغال فيه، ما بقتش تيجي أصلا هي ولا أصحابها. هي مش هقول لك عملت لي بلوكات، لا، هي لسه في الفولورز عندي على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى كله، بس ما فيش أي وسيلة تواصل خالص. الانفصال حوالي من شهرين. المشكلة معايا اللي أنا، ودي اللي محتاج مساعدة فرق فيها، اللي أنا مش قادر أنساها حرفيا. يعني جربت اللي أنا أخش في علاقة تاني مع حد وفشلت، مش قادر، لدرجة اللي أنا حتى أهلي في البيت عرضوا عليا اللي أنا أتزوج من مصر وكده، بس أنا مش شايف نفسي مع حد غيرها. يعني دي كانت المشكلة اللي ملازمانا لحد الوقت. زمايلي هنا حاولوا اللي هم يعرفوني على كذا حد، مجرد ما بتعرف على حد لا انا مش شايف نفسي معاه، فمش عارف بصراحه اعمل ايه.
1: بص يا معلم، تعالى ناخدها الامور ببساطه كده واحده واحده. اليونانيين شعب يعني غير تقريبا كل الاوروبيين، شعب متدين نوعا يعني، او شعب متعلق بالدين اكتر شويه من شعوب اوروبيه، فممكن تلاقيهم متحررين وبيخرجوا وبيروحوا وبيسهروا وبيشربوا وبيعملوا كل حاجه، ولكن في حتت كده معينه بتوقفهم. هي البنت ما كانش عندها مشاكل وكانت موافقه وقالت لك تعالى اتعرف على اهلي، وقعدتوا مع بعض 4 شهور وكل حاجه تمام، ولكن انا مش شايف في القصه قصة روميو وجولييت اللي هم شرايينهم بتتقطع من الوجع ومن ان اهليهم معفرة، واهلها بهدوء قالوا لها خلاص انت حرة. هي حسبت حساباتها، لقت نفسها هتخش في متاهة هي في غنى عنها. على سبيل المثال ان هي في اعياد الكريسماس واعياد الايستر والمش عارف ايه، والاعياد دي بتبقى مقدسة قوي عندهم، هتلاقي برضو هي مش قادرة تعيش الحياة كاملة. الى جانب لما قالت لك اولاد هيبقوا مسلمين ولا مسيحيين، انت قلت لها لا خلينا نبدا ونعيش، فانت سوفت برضو، ما حددتلهاش انت هتعمل في ايه في الحدوته، وبالتالي هي لحظه كده اترددت فيها وخدت القرار وقطعت. نصيحه، ما تحاولش تكلمها تاني. كل محاوله منك انك تتقرب منها هتفشل، لان هي خلاص خدت قرار وقطعت تماما، وكل محاولة بتحاول تقرب منها فيها بتقلل من قيمتك، لأن الست ما تحبش الراجل اللي يجري وراها، تحب الراجل كده بكرامته. دي أول حاجة. عشان تنساها مش هتنساها، ومش بسهولة، وما تحكش عليك وهقولك هتنساها بسهولة. مش علشان انت عشت أجمل 4 شهور في حياتك، لا، علشان مش انت اللي سبتها، مش انت صاحب القرار. لو انت صاحب قرار الانفصال وان انت قلت لا انا هسيبها وابعد عنها، كنت هتنسى اسرع شوية واسهل شوية. القضية كلها ان انت تثبت، واللي بيتثبت ده بيتجرح، والجرح ما بيخفش بسهولة. علشان تقدر تطلع من الحدوتة دي لازم تقعد مع نفسك تصارح نفسك يعني، وتكون صادق مع نفسك. انا مبدئيا ما كانش ينفع ارتبط بالانسانه دي، لان في فعلا فرق في ثقافات وفرق في الدين وفرق في كل حاجه. مبدئيا العلاقه دي طول ما انا قاعد افكر فيها وطول ما انا قاعد افتكرها وطول ما انا قاعد احزن عليها انا مش مستفيد حاجه، بل على العكس انا حياتي واقفه. يبقى انا هقرر مع نفسي كده ان انا كل ما تيجي في بالي البنت دي اقول لا خلاص انا مش فكر في الموضوع ده، موضوع اتقفل، موضوع خلص. طول ما انت بتشجع نفسك انك تعمل كده وبتساعد نفسك انك تعمل كده هتقدر تطلع بالتدريج، انما هتطلع مرة واحدة ده استحالة. مفيش حد بيتساب وبيخرج سليم، محدش بيتساب وبيخرج سليم، لازم يخرج بجرح، بشرخ، بقصة سايبة علامة في حياته. البني آدم الشاطر هو اللي يقدر يخرج من العلاقة ويتغلب على الجرح ويداويه ويقفله تماما. يمكن بس هيفضل سايب لك ندبة كده صغيرة في حياتك، كل ما ايدك تبص على ايدك في الجرح ده، ده الجرح ده كان من الموضوع الفلاني. انما قدام شوية مش هيأثر فيك، مش هيوجعك ولا هيفرق معاك، وحياتك هتمشي. واوعدك انك بعد سنين هتحاول تفتكر تقطيع وملامح البنت دي، مش هتفتكرها بالتحديد، هتفتكر مواقف بس، انما مش هتفتكر التقطيع والملامح. ولو فات عليك سنة واثنين وثلاثة وعشرة وشفت البنت دي تانية هتقول يا ايه ده، هي دي اللي انا كنت بحبها، يا ساتر طب انا كنت عامل في نفسي كده ليه. هنا هتخف تماما، هنا هتروق تماما لما تشوف حقيقة انت كان الحب عميك عنها، هتشوف حاجات كان الحب عميك عنها. ما تزعلش، بتحصل لكل الناس وبتاخد وقت وبتعدي الأمور، بس انت اللي حاول تتغلب على جرحك وحاول تكويه بإيدك.

0: السكتة العاطفية ليست غياب المشاعر، بل عجز القلب عن الإيمان بها مرة أخرى. ده الكلام اللي قلناه، ولكن تعالوا نفسر شوية الحدوتة. لما البني آدم تجيله السكتة العاطفية دي، ده مش معناها ان هو ما يقدرش يشعر، لا هو بيشعر، بس بالضبط عامل زي الإنسان اللي أصاب بجلطة وبقى عاجز عن الحركة، نفسه يقوم، عايز يتحرك، جواه حاجة بتشعره انه في حياة، في عمر لسه جاي، ولكن عاجز عن انه يقوم يتحرك وياخد خطوة في حياته. ودي أزمة كبيرة جدا بيمر بيها الإنسان اللي بيمر بالأزمة بالسكتة العاطفية. طيب، هاي وأحلى مساء النور على مستر أسامة منير. السكتة، السكات كتير بين الطرفين بيكون بسبب التجاهل العاطفي أو عدم التفاهم أو عدم الحب اللي بجد، وهنا بيكون سكتة عاطفية. حبيب مسي على طه وأبانوب ومارينا بشوي من الأقصر، ومارينا بشوي من الأقصر. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل أسامة منير. ما الوجع خالي وعايش في الحياة مرتاح، حتى وقت ما بنفرح بنشتاق للوجع لو راح، بقينا نخاف من الفرحة ومن الدنيا ومقالبها، ونستحمل عشان نقدر على همومها وأتعبها، محال عنا تتزاح، محدش من الوجع خالي وعايش في الحياة مرتاح. الشاعر محمد أبو راشد الحرباوي. حلو، أنت حياتي حمادة، وحلو الكلام. الفرق الوحيد بين السكتة العاطفية والسكتة القلبية فرق التوقيت والتأثير ورد الفعل. ممكن الطرف التاني ما يكونش واخد باله من معاناتنا، إلا أننا بنتاكل من الداخل بالتدريج، والانهيار بيجي على مراحل، وفي لحظة معينة بيعلن القلب انسحابه، ومن هنا بيشوف الطرف التاني الصورة كاملة. ساعتها بيبقى الوقت فات واتقفل باب العتاب. محمد جات. بص يا محمد، يعني يمكن التشبيه حلو، اللي هو فرق التوقيت اللي ما بين السكتة العاطفية والسكتة القلبية. في طبعا، لان السكتة العاطفية بتيجي الاول، انما طبعا لو جت سكتة قلبية بتاخد العاطفية في وشها، يعني هي السكتة العاطفية المفروض بتيجي الاول. ازيك يا اسامة، طمنا عليك. عيد ميلاد عمر اخويا النهاردة، وعايزك تقول له كل سنة وهو طيب، هيتبسط قوي. من رغدة سيف. كل سنة وانت طيب يا عمور، وعقبال 100 سنة، وربنا يسعدك ويكتب لك كل الخير والسعادة. عايزة حلقة عن الحب الحقيقي، خصوصا علشان الشهر ده ذكرى خطوبتي، وعايزة اقول لخطيبي مصطفى انت اجمل حاجة حصلت لي. انا اسف جدا، اجمل حاجة حصلت لي والله. شفتها كتير وجع وعايشين معاناة، ربنا وحده اللي عالم بيها، بس لما تبقى بتسند حبيبتك او حبيبك وتقول له انا جنبك بتفرق كتير، بتحل الدنيا في عينه، وبترسم معاه الايام الحلوه اللي جايه، وبتقول له انا في ظهرك وعمري ما هتخلى عنك، وحشتني يا مصطفى قوي قوي من بندقه. صباح الخير يا عم اسامه. اولا كده انا بحب البرنامج قوي، بسمعه من 6 سنين، اول مره اشارك معكم. ثانيا وده الأهم، حقيقي بحب توجيهات حضرتك، وبحس حضرتك زي بابا تماما لما بتنصح شخص من المستمعين، وياريت دايما كده منور البرنامج بوجودك عم أسامة، دمت متألق يا نجم. أنا بشكرك أو بشكرك جدا، كان نفسي تكتب اسمك علشان أشكرك، وبشكرك على الثقة الغالية، ودي حاجة غالية قوي، يعني إنك أو إنك تحطيني في مقام والدك. أنا مروة مش هقدر أكلمك في موضوع الحلقة مع أنه مهم جدا، بس عايز أقول لمحمد إحساسي معك بيكون غريب جدا أوقات، بس يمكن أجمل حاجة أن فيك شيء من الوطن، حاجة بتطمني من غير مطلوب، وبتخليني أحس أني مهما لفيت في مكان أقدر أرجع له وأكون فيه على طبيعتي. وحب أشكرك قدام كل الناس، أنك رفيق وصديق وإنسان غالي، نور حياتي وروحي. من مروة. والله حلو الكلام قوي يا مرة. صباح الورد يا دكتور أسامة، لا تحسبون أن الصمت نسيان، بل الجبل صامت وبداخله بركان. والله ساعات يا ديدي ما بيبقاش في جواه بركان ولا حاجة، ساعات بيبقى خلاص البركان خمد والجبل صمد، والمطرة نزلت عليه ما شطفته خلاص، ما بقاش فيه اي حاجة يعني. انا عارفة ان كومنتي بعيد عن البرنامج والبوست ده، ساعدني الاقي شغل. حاضر ميرو، حاضر هحاول والله يا ميرو، ربنا يعمل فيه خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحك ورد ويومك كله خير وبركة ورزق من الله على حضرتك واسرتك وكل احبابك ومتابعينك. موضوع الحلقة رائع كالعادة، والمقدمة بتاعت حضرتك جابت الخلاصة. بالتوفيق دايما في اختيار حضرتك. بعد اذن حضرتك ممكن ارسل سلامي لابني هاني زلط واقول له ان اخواته وولادهم كلنا الحمد لله بخير ويسلموا عليك، ومش ناقصنا غير وجودك معانا قريب باذنك يا رب، وهنجيلك قريب، اتأخرنا عليك، وخلي بالك من نفسك ومن صحتك، ربنا يفرجها عليك انت وكل اللي زيك يا ابني، اشوفك بخير يا رب. بعتذر لحضرتك على الاطالة يا دكتور. لا خالص، الرسالة من الحاجة ام وائل، بشكرك جدا، ربنا يطمنك عليه. السكتة العاطفية ان قلبك يكون لسه قادر يحب، بس عقلك يفضل فاكر كل مرة الحب فيها وجعك فتختار السكوت، مش لانك مش حاسس لكن لانك تعبت من الاحساس. من ريما محمود. هو برضو لو هنفسر حدوته السكتة العاطفية دي، كل واحد على حسب الوضع اللي هو فيه والحالة اللي هو فيها هتطلع كده. هذا الكلام يداوي جروحنا. اشكرك يعني جدا. طيب خلونا نكمل بقى حلقتنا ونستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه مساء الخير.
1: الو.
0: ايوه ممكن توطي الراديو بعد اذن حضرتك؟
1: تمام، ثانية واحدة.
0: اوكي.
1: ازيك يا اسامة؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: وحشني جدا يا وزير السعادة.
0: ربنا يخليكي، ميرسي.
1: بجد انا مبسوطة جدا، انا كلمتك على فكرة، كلمتك كتير قبل كده.
0: والله؟
1: كتير. ودخلت عملت مداخلات كتير وسمعت نصيحتك في حاجات كتير وفادتني جدا.
0: طيب الحمد لله، الحمد لله، دي حاجه تفرحني.
1: عايزه اقول لك موضوع الحلقه جاي عليا بالظبط. انا اسمي مي. متجوزه. بس للاسف يعني.
0: للاسف ليه؟
1: متجوزه واحد نرجسي جدا. كل حاجه هو بيعملها صح، اللي حواليه هم كلهم غلط، او بالاخص انا يعني. رايي دايما مش مسموع، هو شايف ان رايي بيغلب رايه. لا، احنا عايزين نعمل الصح، مش عايزين نعمل الراي مين هو اللي هيمشي، مش مشكله. بس فهو شايف دايما رايه هو اللي المفروض يمشي، هو المفروض نعمل نمشي بحياتنا، ودايما رايه بيبقى هو الغلط.
0: يعني ما فيش مره حتى بتتناقش وبتوصلي معاه لنتيجه ان احنا ناخد حل وسط مثلا؟
1: لو هندخل في مناقشه تمام، بس انت اللي هتتحملي اي عواقب اللي انت بتقوليه.
0: طيب ما تتحملي العواقب طالما شايفه رايك صح.
1: ماشي، بس ساعات بقى بيجي في نص الطريق حاجه انت مش متوقعها ومش عامل حسابها، ف بتشيلها لوحدك، اللي هو انا.
0: طيب هو لما يكون بياخد رايه هو وماشي برايه هو وتيجي حاجه مش متوقعه، لانك بتقولي رايه دايما غلط، بيشيلها لوحده ولا بتشيليها معاه؟
1: لا، بشيلها معاه جدا، ده لدرجه ان انا ممكن انا اللي اشيلها كده.
0: طب ما تشاليها له لوحده.
1: ما ينفعش.
0: ليه؟
1: لان هي بتبقى لمسه البيت ولمسه الولاد. في اي حاجه هتبقى لمسه البيت والولاد، فلازم انا اشيلها معاه. يعني مثلا لو هو حطيني في دروس ومدرسة وكده وشارك معايا، جه في النص بعد، فأنا غصب عني لازم أكمل علشان ولادي يكملوا في الدراسة ويكملوا مدرسة.
0: يعني لما هو بيختار المدرسة ومتطلعش مناسبة ولا إيه بالظبط؟
1: لا، هو مثلا إحنا هندي دروس للولاد. طب تمام ماشي. بنيجي مثلا في النص، طب أنا ماديا مش تمام، حاول أنت تساعدني. لا، مش هساعدك، انا عندي اولويات تانية، فبضطر ان انا غصب عني اكمل، حتى لو انا مش مبسوطه في شغلي اكمل عشان خاطر ولادي واكمل معاهم الطريق.
0: ما هو كلنا بنضطر نعمل حاجات كتير خاطره عشان خاطر ولادنا، وكلنا بنكمل وبنقرص على نفسنا علشان خاطر ولادنا، فده وضع طبيعي جدا. انما هل هو بيبقى فعلا مش قادر يكمل، او فعلا حصل له ظروف، ولا هو فعلا بيستهبل؟
1: لا هو فعلا بيبقى حصل له ظروف، بس هو دايما بيحط نفسه في مطبات، هو عارف مخاطرها ومع ذلك بيوقع نفسه. طب انت ليه من البدايه ادرس الموضوع من البدايه عشان ما توقع، لان انت لو وقعت مش تقعد لوحدك.
0: يعني بيخش في مشاريع غلط وبيخش في حاجات.
1: تمام. يعني ممكن مثلا يروح يعمل قرض مثلا وهو عارف ان عقد القرض ده هتدخل في مشاكل كتير، ومع ذلك يدخل فيه ويعمله ويخسر ويدفع، يدفع بقى في اقساط وحاجات، وبتأثر على البيت، بتأثر على الولاد.
0: هو بس من الواضح ان هو مش حكيم شوية في اتخاذ قراراته، ومتهور شوية.
1: تماما خالص.
0: ويعني طموح زيادة عن اللزوم، وطموح ده ممكن.
1: لا ما عندوش طموح نهائي.
0: ما هو اللي متهور ده بيبقى عنده طموح. يعني اللي ما عندوش طموح ده لا بياخد قرض ولا بيعمل حاجة، وقاعد مكانه ومش عايز يعمل حاجة، وكل ما تقول اعمل حاجة الفلاني يقول لك لا.
1: ما هو في مشكلة يا أسامة، إن هو مثلا لو عايز يعمل حاجة زي دي بيجي يعملها ويدبس نفسه، وبعد كده يقول الحقوني سدولي ادفعوا عني وقفوا جنبي. طب ما
0: طيب ما بيتعلمش بقى من الأخطاء دي؟
1: خالص بالعكس، أنا بقالي 16 سنة معاه على نفس الحوار، نفس الديون، نفس غير ان هو دايما بياخد جنب، يعني دايما مع مامته، عند مامته. طب ما تقعد معايا ونتناقش وناخد وندي ونوصل لحل وسط. يمكن لما وجودك معايا في البيت ده يديني دفع ان انا ساعدك، لكن ما ينفعش انت تبقى متخلى عني وما بتسألش عني وانا مش من اولوياتك.
0: طب انت الكلام الحلو اللي انت بتقوله لي ده، كل اللي جواكي ده، ما فكرتيش تقعدي معاه تحكيه له؟
1: كتير جدا اتكلمت معاه كتير، بس مفيش تقدير.
0: يعني ولا كأنك اتكلمتي
1: خالص، ولا كأني بقول اي حاجة.
0: طيب
1: يعني كأني بالظبط بحكي له عن فيلم.
0: طب وبعدين طالما انت شايفة ان ده ما بيحصلش فيه اي رد فعل، ناوية تكملي ازاي كده؟
1: انا مش عايزة اكمل، بس في نفس الوقت انا عندي ولد عنده 16 سنة وولد تاني عنده 10 سنين. للأسف اللي عنده 16 سنة ابتدى يبعد بتفكيره كتير، ابتدى ينساق ورا باباه، لان باباه عنده كل حاجة، حاضر اعمل اللي انت عايزه. فانا شايفة لا ده غلط، ده سن مراهقة، فلازم ان انا احتويه ولازم ان انا شد عليه وقت الشد. فلكن باباه لأ، اي حاجة اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه وتحمل العواقب. لا ما هو مش فاهم يعني ايه عواقب اصلا.
0: بس برضو عايز اقول لك حاجة، احنا ساعات بنحلق على اولادنا قوي علشان بنبقى خايفين عليهم، وده بيطلعهم اخيب من الخيابة. انما لما نسيبهم يتعكوا شوية بيتعلموا، لان الدنيا بتبقى مدرسة بتعلم الولاد.
1: لما تحس ان ابنك ابتدى يعمل تصرفات مش دي اللي متربي عليها.
0: بصي، مرحلة المراهقة من اخطر المراحل في حياة اي شاب. هي عايزة متابعة، ولكن عايزة متابعة بحكمة، لان ممكن تتابعيه بطريقة تدخليه في دور عند يقتنع تماما ان انت مش فاهمة حاجة وهو اللي فاهم كل حاجة، وان انت بس بتعنديه مش اكتر، فيبتدي الموضوع يتقلب عليكي. الموضوع محتاج منك حكمة، ومحتاج منه هو كمان حكمة. يعني بنرخي ونشد ونفهم ونختبر ونجرب وننصح ونقرب ونفك شوية. يعني الموضوع مش بالسهولة ولا البساطة دي، سبيشالي سن 16 سنة، وانا بكلمك على سن انا يعني مريت بيه في ولادي، ومريت بمراحل دي، وشفت المعاملة بتبقى ازاي. والولد في السن ده بيبقى عنده قناعة ان هو بيفهم احسن من ابوه وامه
1: فعلا،
0: وان رأي اصحابه افيد من رأي ابوه ورأي امه، وان ابوه وامه دول ناس رجعيين ومتخلفين ومش فاهمين، واحنا جين زي احنا اللي فاهمين كل حاجة وانتوا مش فاهمين اي حاجة. فبتبقى عنده حالة تعصب لرأيه غير طبيعي. فالموضوع محتاج يتاخد بعقل وحكمة من ناحيتك ومن ناحيته.
1: طب لو تنصحني بايه من ناحيه باباهم بقى؟ يعني انا بجد
0: لازم تقعدوا تتفقوا، لازم تقعدوا تتفقوا، لازم تقعدي معاه قولي له بص بقى، كل اللي بيحصل في حياتنا ده كوم، واولادنا كوم تاني. ولادنا محتاجين ان انا وانت نكون ايد واحده، والا هيضيعوا مننا. يعني مبدئيا ما فيش حاجة اسمها انا ما اديتلوش حاجة يروح ياخدها من ابوه، انت ما اديتلوش حاجة يجي ياخدها من امه. لازم يبقى رأينا واحد، لازم نكون متوحدين جدا ومذاكرين انا وانت ومقرين بعض على المواقف، علشان ما يبقاش الولد لاقي ان الباب المفتوح عند ابوه فيجري عند ابوه، او الباب المفتوح عند امه فيجري عند امه، والدنيا ويضربكم انتوا الاتنين في بعض. وخلي بالكو ان الولاد من اذكى ما يمكن، اقعدي اتكلمي معاه وقولي له دلوقتي احنا في مرحلة خطر وعايزين نبتدي نتصرف بعقل شوية وبحكمة شوية، ما ناخدش قرارات متهورة في حياتنا، لان عندنا اولاد واولادنا محتاجين مننا ان احنا نقعد مع بعض نخطط وندبر ونفكر، لان احنا دلوقتي بقى عندنا عقليات مش صغيرة وبتفكر، ولو سبناها هتضيع مننا. حياتك كلها في ايدك، حاولي تظبطيها قبل ما تفرق منك.

أقسى مراحل الألم أن يتوقف القلب عن الانتظار، لا لأنه نال ما أراد، بل لأنه فقد القدرة على التمني. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن السكتة العاطفية. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. مساء الخير يا دكتور أسامة، عايز أقول لهيما جوزي ربنا يقويك في شغلك ويسهل لك كل صعب، ربنا يخليك ليا والفيل وما يحرمناش منك أبدا، ربنا يسعدكوا ويملى البيت كله خير وبركة. أحدهم كان جميلا لا أخفي عليه سرا، واليوم هو السر الذي يؤلمني وأخفيه. ممكن غنوة لمحمد فؤاد من ديدي. حاضر حاضر عيني. أسامة عايز أوصل لعبد الله جوكر خطيبي وحبيبي إني بحبه قوي قوي، ربنا يجيبك ليا بالسلامة يا حبيبي، ومستنياك وهستناك العمر كله وهسندك وهفضل جنبك لآخر يوم في عمري، بحبك يا بندقتي، من زوزة الجوكر لعبد الله الجوكر. ربنا يرجعه بالسلامة. يسعد صباحك دكتور أسامة، بعد إذنك ممكن تقرأ رسالتي؟ حبيبي الغالي، اشتقت لك بكل معنى الكلمة، الدنيا مالها طعم بدونك، حضنك هو أماني وصوتك هو فرحي وأيامي، ما تكتمل إلا بوجودك، أسأل الله أن يحفظك لي ويوفقك في كل خطوة وأن يجمعنا على خير قريبا، اللهم احفظه وبارك له واسعده كما أسعد قلبي، عد لي بالسلامة يا عمري إلى أبو آدم. في ناس بتسيبك وفي ناس بتخليك تسيب نفسك، الله عليك يا محمد. في ناس بتسيبك بس ما فيش ناس بتخليك تسيب نفسك، في ناس بتضغط عليك لدرجة ان انت اللي بتاخد قرار انك تسيب نفسك، انما بيبقى قرارك حتى لو كان القرار ده غلط ولكنه بيبقى قرارك انت. دماغك المزات، حطيت ايدك على مربط الفرس حرفيا، والسكتة العاطفية دي اللي بتيجي تخليك ما تبقاش مستني حاجة ولا وعندك رغبة في انك تفضل بعيد وتسيب كل حي على راحته. معرفش ده نضج ولا برود، من نور حمزة. والله يا نور، هو لا نضج ولا برود، مش برود، ده بيبقى احتراق نفسي واحتراق عاطفي. كمل احتراق.

0: مصطفى. والله مالك برضو ممكن. بسيمة رمضان بتقول لي يا كفيف القلب ما فادك البصر. والله كفيف القلب دي مصيبة سودة. تصدقي انت جايبة كلمة زي ما بيقولوا كده من الشمخ جواني، يا كفيف القلب. مساء الخير يا استاذ أسامة، اسمي حبيبة والنهاردة عيد ميلاد والدتي، وعايز اقول لها كل سنة وحضرتك طيبة وربنا خليك ليا وما يحرمناش منك، بحبك جدا يا امي، اتمنى لك كل السعادة والفرحة اللي تسعد قلب حضرتك. كل سنة وهي طيبة يا حبيبة، وعقبال 100 سنة وربنا يفرحها ويفرح قلبها دايما. السكتة العاطفية لا يشعر بها إلا من يتألم وينطفئ في صمت. سلامي للغالي هاني، ربنا يجمعنا بخير. والله محمد أبو راشد، عايز أقول لك كل سنة وانت طيب بمرور 24 سنة على البرنامج أنا والنجوم وهواك، وهو من أنجح برامج الإذاعية في مصر، ويا رب تفضل معنا طول العمر يا أس يا صاحبي. وبفكر والله أجيب لك تورتة حلوة مكتوب عليها اسمك واسم البرنامج دي مني ليك. مرسي يا محمد، ربنا يخليك، تحرمشي من ده، من ذوقك ومن محبتك الكبير. وفعلا انت فكرتني، والله كنت تصدق يعني نسيت تقريبا. احنا كده احنا بقينا دخلنا في شهر 8 يا ميدو، مش كده؟ 5-8 ده انا تايه خالص في كده. 24 سنة تمينا، 24 سنة تمينا، 23 سنة احنا بادين 2003، 23 يعني احنا كده ماشيين في ال 24. يا خبر ابيض على الزمن بيجري. هو حضرتك الدنيا بقت ماشية بطريقتين، الطريق السهل نوجع بعضنا ونفترق، ولما الاتنين يحبوا بعض قوي حب حقيقي صادق الدنيا هي اللي بتطلع عينيهم ومحدش مرتاح في الاخر. من مروة احمد، والله ليك حق. عادل المصري بيقول لي 10 سنين من عمري وفي الاخر بلح. اتزعلش قوي عادل، ده في ناس 30 سنة من عمرها وفي الاخر بلح، يعني ما تضايقش نفسك قوي. دي النهاية اللي محدش بيشوفها، مش لما القلب ينكسر، الوجع الحقيقي لما يسكت، لما يبطل يستنى، مش علشان اخد اللي عايزه، علشان خلاص نسي ازاي يتمنى اصلا. من محمد البناوي. مصطفى السعيدي مساء الفل يا حبيبي. مساء الخير العروبة شام، مساء الورد عليكي. مساء ورد يا دكتور الحب، انا بحبك وبسمعك من 2011. من احمد الزهيري حبيبي، ربنا يخليك. طيب احيانا لا يتوقف القلب عن الانتظار لانه شبع من الوصول، بل لان انهكه الطريق فينسى كيف يتمنى ويكتفي فقط بان يمر اليوم دون خيبة جديدة. من ريمة محمود. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: ايه حضرتك يا استاذ
0: اسامه؟ الحمد لله تمام.
1: رب دايما.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنه؟
1: 24.
0: مرتبطه؟
1: مخطوبه بقالي سنه.
0: مخطوبه بقالك سنه، طيب جميل. قولي لي بقى، احكي لي ايه الموضوع؟
1: بصي يا استاذ، انا هتكلم مع حضرتك زي بابايا بالظبط، يعني انا ما بتكلمش مع بابايا كده.
0: انا تحت امرك، وحاجه تسعدني وتفرحني ان انا بتحطيني في المقام ده، اتفضلي.
1: انا بقى لي سنه مخطوبه. طبعا قبل الخطوبه كانت حاجه، وبعد الخطوبه الحاجه دي بتبتدي تقل تدريجيا. يعني قبل الخطوبه احنا كنا مع بعض شغالين مع بعض في مكان واحد. قلنا ليه النهار مش بنفرق بعض؟ قال لي ساعه خلاص لما باجي اروح البيت. طبعا ما كنتش بعرف اكلم ولا في البيت، كنا رسايل عاديه. كان بيكلم بابايا ومش عارفه ايه، واتخطبنا والحمد لله الدنيا مشيت. بحس ان هو كل ما بيقرب مثلا ميعاد فرحنا، يعني احنا هنتجوز في شهر 10. طبعا الاهتمام كان في الاول تمام خالص ولحد فتره قريبه. مثلا ايه يعني بقاله شهر او اقل من شهر كمان الاهتمام بحس ان هو بيقل. يعني مثلا هو ما كانش كان تليفونه بايظ، انا كنت بدوخ عليه ان انا اكلمه مثلا من عند مامته شويه، من عند ده شويه. انا كنت مريح حاجه زي كده. جه بعد ما جاب التليفون، انا طبعا كان خناقاتي معاه كتيره قوي.

0: رايك ما انا غلطانه ولا
1: وخناتك معاه علشان ما بيردش على التليفون وعلشان مش مهتم وهو خلافه.
0: طبعا جيت بقى في مره خلاص بقى هي قفلت معايا انا خلاص مش عاوزه اكلمك وتعالى خد بيتك وحاجتك انا مش عايزاه. هو من نوع ان هما بيلاقيني كده خلاص بيهتم لما بيكون مثلا مش وراه شغل وكده هو في مكتب دعايه واعلان. فطبعا طول النهار شغل هتقولي انا عندي طول النهار شغل انت لازم تريح حاجه زي كده. طب ماشي انا فين؟ يقول لي طب معلش انا باجي طول النهار ببقى طول النهار في شغل ومفروض ان انا اجي اريح بالليل انت تريحي حاجه زي كده.
1: انت بقى عايزاه يقعد يرغي معاك شويه بالليل قبل ما ينام؟
0: هو مثلا بتاع 10 دقايق كلمني 10 دقايق كلمني بالظبط بتاع 9 دقايق يعني مفيش الوقت الكافي اللي انا عايزاه.
1: انت عايزه كام وقت كافي؟
0: بص هو حضرتك انا واخده عن حب فانا عن نفسي الوقت الكافي بتاعي انا مش محدداه هو يديني اهتماماتي. فجي من كام يوم طبعا هو بيجي لي مثلا كل فتره بيجي لي يوم واحد. فجي في اليوم ده وقال لي انا مش معايا فلوس انا مش هعرف ايه. قلت له انا مش عايزه منك حاجه انا مش عايزه منك حاجه انا مش بطلب منه حاجه يعني. قال لي لا ما ينفعش اخش بيتكم وايدي فاضيه. قلت له خلاص براحتك. طبعا انا زعلت وقعدت ثلاث ايام ما كنتش بكلمه ما كنتش مهتمه بيه وكان يكلمني ولدرجه ان هو عشان يصالحني كان بيشغل اغاني ام كلثوم ويقعد يغني وحاجات كده. طبعا جيت في الفتره دي ما كنتش حاسه يعني حتى الكلمه اللي هو اللي كان بيقولها ما كنتش بحسها اصلا. وقلت له صرحته بكده قلت له انا الكلمه اللي انت بتقولها دي انا مش بحسها بصراحه. ازاي ومش ازاي؟ قلت له هو كده انا مش حاسه. انا حاسه ان انت في حد تاني في حياتك مع ان هو مش كده خالص. يعني انا بيجي بقلب في التليفون وبعمل حاجات كتير ومفيش راجل يستحمل ده بس هو بيسيبني عشان عارف انا ايه. انا طبعا انا مش عارفه هل انا صح ولا غلط. لحد من امبارح بيكلمني يعني قعدنا نتكلم بتاع ساعه ونص ولا ساعتين. وكل كلامه يعني مفيش اي مشاكل من ناحيته من ناحيته هو بس من ناحيتي انا حاسه اني خلاص بقى يعني الشخص ده اهتمامه لما بيقل انا يبقى اهتمامي بيه زي بحس ان انا يعني متطفله زياده عن اللزوم.
1: بص يا بنت الناس انت بتفكري طبعا في احتياجاتك وانا محتاجه اهتمام عاطفي ومحتاجه شيء يحترم جميل جدا ان عندك احتياجات ومحتاجه اهتمام منه واهتمام عاطفي وبتاع. انما انت شايفه نفسك مركز الكون. يعني انا فين اهتماماتي فين انا عاطفيا مش مكفيني ما بيسالش على يعني انت بتبحثي فقط عن كل ما يخصك وناسي خالص ان اللي بتبحثي عنده عن كل اللي بيخصك هو ليه كمان اللي يخصه وما بيسالكيش فيه وما بيلومكيش عليه لان هو مش حاطط نفسه مركز الكون. انت بتدوري على نفسك بس اهتماماتك العاطفية بس واهتماماتك النفسية بس. خليني اكلمك بمنتهى الامانة انت زي بنتي وهكلمك بمنتهى الامانة. طيب الراجل مبدئيا ما بيحبش الست الزنانة اللي تقعد تقول له لا وانت فين وما بتسألش عليا وما بتسألش عليا بيوصل لمرحلة بيتخنق. لما بترني له على التليفون بيبقى مش عايز يرد عشان عارف ان هتحصل نكد. اوكي؟ انما لما اللي بتكلمني في التليفون دي تبقى خفيفة على قلبي وخفيفة على عقلي وخفيفة عليا حملها خفيف انا طول معاها لان انا ببقى حابب وجودها. انما لما تبقى حمل تقيل ببقى بقول من جوايا يا ساتر انا مش ناقص بقى كفاياكي كده يوه هكلمها دلوقتي هتقعد تقول لي انت فين وما ردتش عليا وعملت مش عارف ايه وانا مش ناقص. ما ينفعش الطريقه دي. انت كده بتقللي من قيمتك. بتقللي من قيمتك علشان تقيله على قلبه. علشان بتطلبي كتير انسانه شكاية وديماندينج، طلابة دايما بتطلبي تطلبي تطلبي تطلبي، اديني اهتمام اديني حب ما بتسألش عليا، ده شيء تقيل جدا وسخيف جدا عند اي راجل. وبالتالي بيبتدي الراجل ينسحب وتبتدي الست تتجنن. لما بتقولي له انا همشي وهسيبك بيرجع يقعد يطبطب عليكي ويحايلك. انما الحياة ما تنفعش اساسا تكمل بالدايرة دي.
0: بس انا هو عارف، يعني هو عارف ان انا يعني بعيدة جدا عن اهلي، بعيدة جدا، ماليش اصحاب، يعني اصحابي قليلين جدا، يعني ما انا شفت من اصحابي.
1: ايوه هو عارف انك بعيدة عن اهلك وان اصحابك قليلين، انت عارفة عنه ايه؟ عارفة ان هو بيتفرم في شغله قد ايه؟ عارفة ان هو هداخل على مسؤولية تقيلة، وان هو محتاج يجهز بيت ويبقى عنده فلوس دخل ثابت، وانه عايز يأمن مستقبله عشان يتجوزك. انت عارفة الضغوط اللي بيمر بيها في شغله عاملة ازاي؟ انت عارفة مديره في الشغل مرمطه ازاي، او العملاء بتوعه ممرمطينه ازاي ومبهدينه ازاي؟ انت مش عارفة اي حاجة، انت بتفكري في نفسك بس. بيجي تعبان من الشغل بيكلمني 10 دقايق، كفاية جدا على فكرة 10 دقايق، لان لما تخليهم انت العشرة دول 5 النهاردة مش 10، بكرة يبقوا 15 وبكيفه. لأ ما نقعدش نزن. الراجل ما بيحبش كذا حاجة، والكلام مش ليكي، الكلام بقى للكل. الراجل لا بيحب الست الزنانة، اوكي، ولا بيحب الست اللي مدياله بوز ومبوزة في وشه طول النهار، ولا بيحب الست الشكاية، اوكي، ولا بيحب الست المستغلة، ولا بيحب الست الأنانية اللي حاسة ان الكون كله بيلف حواليها هي لوحدها، وان كل الامور يجب ان تكون لإسعادها هي فقط، وما بتفكرش في الطرف التاني. الراجل ما بيحبش النوعية دي من الستات. حب الست الحنونة، الست الأنسة، الست اللي بتطبطب عليه وبتطبطب على جراحه وبتطبطب على وجعه وبتطبطب على تعبه. يحب الست اللي تحتويه وتحس بيه، الست اللي تشعره برجولته وبكيانه. انما ابقى زنانة مش هيطيقك وهيبعد، ابقى بوز هيروح يدور على اي واحدة تانية، هتدي له وش الكلب هيربطك في المنور برضو. ما هو بالعقل كده. ليه لما بيبقى عندنا مشكلة بنتخيل ان احنا محور الحياة وكل حاجة بتتمحور حوالينا؟ لا، العلاقة العاطفية والعلاقة الزوجية والخطوبة وما شابه ذلك دي علاقة ثنائية. انت عندك ألم هو عنده ألم، انت عندك فرح هو عنده فرح، انت عندك طموح هو عنده طموح، انت عندك احاسيس، انت قلق هو عنده قلق، كلنا بني ادمين وبنشعر. للاسف لما بتتخطبي وانت قاعده في البيت ما بتفكريش غير في نفسك. ما بيجيليش اتغير بعد الخطوبه، اتغير بعد الخطوبه. واديكي معلومه كمان، يعني ازيدك من الشعر بيت، هيتغير تاني بعد الجواز. وازيدك كمان بيتين من الشعر، هيتغير خالص بعد الخلفه. الحب مش علشان بيبتدي بلهفة وشوق ولذاذة ولطافة مضطر يستمر كده طول العمر، أبدا مفيش كده، ده بلح، عمره ما بيستمر كده. الحب بيبتدي سخن جدا ولكن هش، مع الزمن البرودة بتاعته دي بتهدى وبيقوى شويتين، بيبقى أقوى وأقوى وأقوى، بس مفهوش لهيب العاطفي اللي الستات منتظراه. أكم من ستات بتخون جوازها وبتمارس الرذيلة بحثا عن اللهيب العاطفي، لأن هي مش لاقية اللهيب العاطفي من جوزها، لأنه جوزها اللي عايش معاها في البيت. أنا لو هقعد ألتهب عاطفيا في بيتي 25 سنة كان زمان جتتي اتهرت ومت. وضع طبيعي، واحد عايش مع واحدة بقاله سنين، تعالوا نبتديها من اول السطر. واحد بيحب واحدة وهيموت ويشوفها، وهي هتموت وتشوفه، وخايفة من ابوها، وهو خايف من ابوها لا يقفشهم، ونفسه يتجوزها وخايف تضيع منه طبعا لازم يبقى ملتهب عاطفيا. اول ما يخطب بيطمن شويه، بيبتدي يهتم ان الواحده اللي حبها دي عايز يامن الدنيا عشان يكمل معاها، فالالتهاب العاطفي اللي جواه ده بيهدى شويه فالست تتجنن. لما بيتجوز بقى بعد شهر العسل واليومين الحلوين بتوع خالتي عزمانه ونروح نفطر عند بابا ونتغدى عند مامتك والحبتين اللزاز دول وخروجات شهر العسل، بيبتدي يفوق بقى، انا عندي شغل وصرفت قد كذا وجهزت البيت وعليا اقساط وعليا بلاوي زرقاء عايز اشتغل. فبيبتدي يهتم بشغله، بتيجي واحده محتاجه لهيب عاطفي تقعد تفرمله وتنكد عليه وتشده، ما يعرفش يهتم بشغله فيحصل خناقات ويحصل خلافات والدنيا تولع. وبعد كده هيلتهب عاطفيا ازاي؟ ما هو بيشوف وشك كل يوم قدامه صبح ظهر ليل. طب يصحى من النوم الصبح بيشوفك اول حاجه بيفتح عينيه بيشوفها، هيلتهب عاطفيا ليه؟ ده يبقى ملزق. لما يصحى من النوم الصبح بعد 10 سنين جواز يبص في وش مراته يقول لها يا صباح القمر المشرق، يا صباح الشمس المضويه، ده يبقى راجل تبت. يا جماعه فوقوا بقى، فوقوا، ما تخلوش الحرمان العاطفي اللي انتوا عشتوه في طفولتكوا اول ما تتخطبوا تقوموا بخينه في وش الواد. لازم يكون في شويه عقل، لازم كمان نقدر ان زي ما انتي عندك احتياجات كانثى عاطفيه ونفسيه، هو راجل عنده مسؤوليات متلتله فوق دماغه. لازم الست تفهم ان هي حاجه والراجل حاجه، طريقه التفكير مختلفه. الراجل كل همه ان هو يسعدك ويسعد الست اللي معاه، والست كل همها ان هي تفرح. طب ما تيجي تسعديه شويه، شوفي احتياجاته، شوفي هو ناقصه ايه. لما تكلميه في التليفون انت منتظره يقعد يقول لك بحبك، وحشاني، اخبارك ايه، عامله ايه، صاحبتك قالت لك ايه، امك قالت لك ايه، ابوكي قال لك ايه، اوعي تكوني زعلتي. طب ما تساليه انت عامل ايه في شغلك يا حبيبي، قول لي طمني عليك، كلت ما كلتش، فرحان، تعبان نفسك تنام. اسالي، حسسين انه بني ادم برضو، مش كله هات هات هات. ما انا انا انا بوضح الكلام ده علشان في ستات كتير جدا عندها مفاهيم مغلوطه في الحته دي، والله العظيم. ده هيقول لك بقى انا بقول له بعمل بتاع طلع في الاخر خاين، مش قاعده، ما هو مش كلهم شبه بعض. ما زي ما في رجاله خاينه في ستات خاينه، يعني ما هو مش معقول نقول ان الستات بني ادمين والرجاله مش بني ادمين، ما احنا كلنا بني ادمين. زي ما بدي حب وعواطف، واخد بالك ازاي، انا كمان محتاج اخد حب وعواطف، مش كده عواطف ولا ايه؟

0: هناك حرائق لا تترك رمادا، بل تترك إنسانا حيا بلا دهشة وبلا شغف وبلا رغبة في الاقتراب. مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن السكتة العاطفية. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. صباح الورد يا أستاذ أسامة، أقسم بالله أنت قلت كلام جميل جدا جدا. الستات والله مش مقدرة أن الرجالة تعبانة في الشغل ومشاكل مع المدير، وغير الستات مفكرة أن الراجل برا البيت مرتاح هو ده سبب حالات الطلاق والمشاكل. كويس أنك فهمت الستات الكلام ده. والله مش كل الستات على فكرة، في ستات كويسة جدا وفاهمة فاهمة الأمر يعني كويس، مش وبتعامل تتعامل صح يعني، انما مع الاسف في ناس عندها ازمه في الحته دي. مساء النور على حضرتك يا دكتور اسامه، منور الدنيا كلها. هبه سيد من الفيوم، 37 سنه، وهفضل فخوره بمتابعتي لحضرتك من ايام ثانوي. حلقه حضرتك جميله والله، بتفصلنا عن كل مشاكل الاسبوع، بس انا حزينه وقلبي بيتعصر من الحزن والله العظيم، وللاسف صحتي هي اول حاجه بتتاثر، والكانيولا بقت دلوقتي ما بشيلهاش من ايدي من كتر ما بمركبها كل شويه. يا هبه، يا صديقتي، يا صديقه البرنامج، يا بنتي، يا هبه، الحياه اقصر واجمل من كل الهم اللي انت شايلاه. هقولها لك يا هبه، انا خدت منك رسائل كتير وتقريبا عارف انت مشاكلك محورها ايه. ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش حد الرغيف كامل، بيبقى ناقصه حتة. مع الاسف احنا ما بنبصش على الرغيف، لا دايما بنبص على الحتة الناقصة. اول ما نوصل لحالة الرضا بما قسمه ربنا لينا ونرضى بان احنا قابلين الحته الناقصه دي انها تبقى ناقصه وما نبص لهاش، هنبص للدنيا بمنظور تاني خالص وهنرضى بالموجود. اوكي، حياتنا هتختلف. انت كل ما بتفكري في كل الهموم والمشاكل بس مش شايفه كل النعم اللي ربنا مديها لك. عدي النعم كتير جدا، وبالتالي حياتك، حالتك النفسيه بتتاثر وحالتك الصحيه بتتاثر وبتتعبي. طب ليه ما نحسبها بالعقل؟ طب ما نعيش بقى حياة لطيفة وابعد عن الغم والهم ده كله وعيش كويس يعني. فكر يا هبة تاني. صباح الخير يا أستاذ أسامة، أنا أحمد حسين، أنا جالي سكتة بسبب الزلزال، مثلي على أبو سفيان وعايز أسمع أغنية عمرو دياب الجديد. أنا ما جاليش سكتة من الزلزال، أنا الزلزال بالنسبة لي صحيت عليه قلت زلزال إيه ده، زلزال ده زلزال جامد. انا كنت سامع صوت رعد جوه البيت من الرج. اوكي، بس نمت تاني عادي. ما انا مجرب الزلزال ده ومجرب زلازل، وزلزال 92 فاكره طبعا، مش قادر انساه زلزال 92 ده وكان اقوى يعني. صباح الخير عليك يا بروفيسور السعادة. السكتة العاطفية هي حالة من الانهاك النفسي العميق يتوقف فيها قلب الانسان ومشاعره عن الاستجابة والمقاومة بعد تراكم الوجع والألم في العلاقات. من أبو عادل. معاك حق في كل، معاك كل الحق. ساعات البرود بيبقى نتيجة حريق كبير محدش شافه. محمد جاد. حلوة مش كده عواطف، فصلتني ضحك دي يا أس بجد، انت مشكلة، ربنا يخليك أبو راشد. مايكل بن ممدوح أو ميشيل بن ممدوح بيقول لي كلامة جميل، ربنا يخليك. محمد البنهاوي، صحيح معاك حق، دي الحقيقة. آية رأفت، مرسي يا آية، ربنا يخليك. أحمد صالح، يسلم لسانك على الكلام الحلو ده، حضرتك لخصت كل الكلام في المكالمة اللي فاتت بصراحة. عادل عبدو بيقول لي عواطف عايزة تاخد كل حاجة وبس. ما تخلوناش بقى نطلع برضو أسماء تاني، زي ما طلعنا فهمي أوكي وحنفي، هنطلع عواطف وهتبقى الناس هتزعل مننا يا شباب. أقصى أنواع الاحتراق أن تظل حب حيا لكن لا يلفت انتباهك شيء ولا ينتظرك أحد في داخلك. من ريما: هو صمت داخلي عميق يلغي الرغبة في العتاب، يشبه الموت الصامت بعيدا عن صخب الاحتياج وقيود التعلق. عن الله صاحب هذا القلب. من فوفا: سكتة العاطفية هي صدمة نفسية يفتقد فيها الإنسان قدرته على الشعور والاستجابة أو الحنين أو حتى العتاب، وبعد أن أنهكوا تراكم الألم والخزلان ليصل حياته بشكل ظاهري طبيعي لكن بقلب ميت من الداخل. عبد الرحمن خالد رجب. على فكرة عبد الرحمن مش قوي، لأن يعني السكتة العاطفية دي بتصدم الإنسان وبيفضل مكتئب مكتئب وقافل على نفسه وعنده احتراق نفسي واحد، ولكن رد الفعل بيبقى غير محسوب، لأن رد أي فعل أي إنسان مضغوط ومحترق ممكن يكون بيهد المعبد، زي شمشون كده اللي هد المعبد على دماغه ودماغ الدنيا كلها. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. الله، ايه ده، دي صفارة لطيفة. طيب يا أستاذ أسامة، المرأة ما بتفكرش الحاجات الحلوة اللي بيعملها الراجل. ما هو بص هقولك على حاجة، وانت كمان ما بتفكرش الحاجات الحلوة اللي بتعملها الست، الطبيخ والغسيل والهدوم والاهتمام، كلنا يا جماعة مع الأسف ما بنفكرش غير في اللي ناقص. لسه انا قايل لهبة، ربنا بيدي كل واحد الرغيف ناقص حتة، ما بنبصش على الرغيف، بنبص على الناقص حتة، الحتة اللي ناقصة ابقى عايز اكمل الحتة اللي ناقصة حتى لو على حساب الرغيف كله، وهنا الازمة بتبقى بقى والمشاكل بتكتر يعني. وبلا حياة اصلا. حنان الاغا: انا والنجوم وهواك، بمسي عليك يا استاذ اسامة، وبجد كلامك كويس جدا ونصيحتك كلها تحفة. عندي اعتاب على حضرتك، انت كنت بتقول للبنت اللي كانت بتكلمك ان خطيبها باين مش بيهتم بيها، قلت لها الراجل مش بيحب الست النكدية، مش كله نكدي، وكمان على فكرة في رجالة نكدية كتير، وبتقول لها لو اديته وش الكلب هيهرب. ليه التعبير ده؟ ليه العنصرية دي؟ لا مش عنصرية ولا تعبير ولا حاجة، لان وش الكلب دي كلمة كلنا عارفينها، وعلى فكرة الراجل ممكن يدي ست وش الكلب، والست ممكن تدي الراجل وش الكلب. يمكن العنصرية بقى اللي انت قصدك فيها، انا عنصري ضد الكلب، لا خالص، انا بحب الكلاب جدا، ده تشبيه مش اكتر. اوكي. وعايز اقولك حاجة، لا الكلام اللي انا بتكلمه مع البنوتة اللي اتكلمت، انا بكلمها علشان مصلحتها، عشان خايف عليها، علشان ما تعكش حياتها، لانها مأمناني قالت لي انت زي ابويا، فلازم ارد عليها الرد اللي يفوقها، لان كتير جدا في السن الصغير ما بيبقاش فاهم حاجات كتير، وبالتالي بيقع في مشاكل كبيرة. رد التاني على رسالة بتقولي لا العنصرية مش ضد الكلب، لا ضد لا والله خالص انا مش عنصري ضد المرأة خالص، ولا انا يعني راجل ذكوري يعني نوعا، ولا يعني فيمينن انثوي يعني بحب الستات، لا انا انسان بحاول اكون متزن، بقول الراي والراي الاخر. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: الو استاذ
0: اسامه، ممكن توطي الراديو بعد اذنك عشان نسمع بعض؟
1: ماشي
0: كده. ايوه كل ما توطي الراديو هنسمع بعض احسن.
1: خلاص انا قفلت خالص.
0: طيب احكي لي بقى ست كلها، اتعرف بيكي ولا مش عايز تقولي اسمك؟ بلاش الاسم. طيب
1: 34 سنه.
0: متزوجه؟
1: لا.
0: طيب احكي لي ايه المشكله؟
1: انا يعني كنت بحب واحد يعني بتاع موبايلات وكده في الاول، فضلنا نحب بعض يعني كده سنه وكده. بس اتفاجئت ان هو يعني مش راجل في تعامله، يعني ان هو يعني بيرميني لكل واحد شوية.
0: لا يعني ايه بيرميكي لكل واحد شوية؟
1: يعني بيحرض اصحابه عليا.
0: يعني انت حبيتي
1: يكون مثلا زي مني او كده،
0: بيزحلقك على اصحابه يعني؟
1: فعلا يعني
0: يعني يخلي حد من اصحابه يكلمك، يدي رقمك لاصحابه يعني.
1: لاصحابه.
0: اصحابه وانت عارفه ان دول اصحابه.
1: وانا عايشه معاه في نفس المنطقه.
0: وانت عارفه ان دول اصحابه.
1: هو يعني هو في محل موبايلات وكده، فاصحابه يعني على طول بيروحوا له في.
0: انت عارفه ان اللي بيكلموكي دول اصدقائه اصحابه مش كده؟ وهما بيقولوا لك ان هما واخدين رقمك منه؟ بصراحة كده انا واخد رقمك من فلان.
1: كمان هما كانوا يعني ده غير كده مش التليفونات بس، ده كان بيضايقوني يعني في ال عشان انا من نفس المنطقة وكده، فكانوا بيضايقوني بره يعني. وانا ما كنتش بقدر اتكلم مثلا لو بحكي لاي حد. مين
0: بيضايقوكي بره ازاي؟ بيضايقوكي ازاي يعني؟
1: بيضايقوني مضايقات يعني مش حلو.
0: بيعكسوكي في الشارع يعني؟
1: يعني مثلا مش عارفه اقول ايه، بس يعني حاجات متقلشه للهوا بس.
0: يعني بيحاولوا يتحرشوا بيكي مثلا وانت ماشيه؟ يعني وانت بتبقي ماشيه في مكان مقطوع ولا ماشيه في وسط الناس يعني؟ اصل مش سهل ان اي حد يتحرش بواحده في وسط الشارع يعني.
1: بصراحه الوقت يعني زماننا ده بقى من سهل يعني حتى لو الناس.
0: طب انت قلت له اصحابك بيتحرشوا بيا؟
1: للاسف هو يعني ما انا بقول لك ان هو ممكن يكون مش عارف هو زهق مني او
0: طيب من الواضح كده ان هو من بدا العلاقه اساسا ترويش يعني، هو بصلك بصه مش علاقه عاطفيه. هل حصل بينك وبينه علاقه؟
1: يعني بصراحه يعني مش قوي.
0: وحكى لاصحابه ان هو خد البت دي وعمل معاها كذا وكذا وكذا والموضوع في اللطافه، فسيحلك في المنطقه كلها، فبقى كل الناس اللي في المنطقه عارفين انك ممكن تيجي معاهم في اي حاجه، فبقى مزقق عليك اصحابه وهو خلافه والدنيا ماشيه.
1: ايه بالظبط يعني مش فاكره.
0: طيب بصي، ده انسان مش محترم، وانت غلطتي اساسا انك قربتي من واحد مش محترم، وغلطتي تاني انك انت اديتي للي مش محترم ده حاجة ما كانش المفروض تديها له، ولا ان كان محترم او مش محترم. وهو عشان انسان مهزأ وغير محترم وانسان سوري في الكلمة يعني مش راجل، راح فضحك وقال لكل الناس وادى ارقامك لاصحابه وقال لهم يلا خدوا البت دي روشوا عليها. ما تقوليش بقى تاني خالص انك مرتبطة بحد خالص. انت وقعتي انا على الهوى مش عايز اقول لفظ خارج، وقعتي في شخص مش كويس، وتهيألك او هو ضحك عليكي او انت دماغك هيأتلك ان دي علاقة عاطفية واحنا حبينا بعض. لا خالص، مفيش ولا حاجة من اللي انت متهيألك فيها دي. هو انسان مش محترم وروش معاكي شويتين، ولما لقى الدنيا ممكن يجي منها نتائج قام زوح رقمك لاصحابه والناس عاشت في كده. وده وان دل على شيء يدل على ان هو واصحابه اللي بيروحوا له محل الموبايلات كلهم ناس هزوء، ناس غير محترمين، وناس مش لا يستحقوا كلمه راجل، دول مش رجاله، دول لا مؤاخذات.

0: عندما تستنزف العاطفة أو تستنزف العاطفة آخر ما فيها، يصبح الصمت لغة القلب الوحيدة، ويغدو البرود وسيلة للبقاء. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن السكتة العاطفية. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-9-55-1006. جي جي اف صليب بتقول لي كوركت، يعني هي موافقة على الكلام اللي أنا لسه قايله دلوقتي. طيب عندي رسالة جات لي عايز بس أرد عليها. تمام يا محمد، تمام، أنا قريت رسالتك كلها، نفسي أرد عليك، بس يعني حاول تعكس بقى الآية شوية محمد، أنت أكيد هتفهمني. يعني ساعات بتبقى أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. يعني الهجوم طبعا مش بقلة أدب، ولكن الهجوم، لأن اللي هو في إيه؟ فجأة البني آدم بيتشقلب، بيتحول لإنسان تاني، وبيبقى غضبه وحش، يعني غضبه مش ضرب ولا إهانة ولا أي حاجة، بس في حالة غضب كده جواه، يعني بتضايق. فيعني شوية حاول تعمل كده، ممكن الأمور تتعدل. ليه الناس ما بقتش صادقة في كلامها أو مشاعرها أو أي حاجة منهم، أو أي حاجة منهم لله اللي بيلعبوا بينا؟ من لولو توفيق. مع الأسف يا لولو، الزمن اتغير والناس اوحشت. وهقول لك على حاجة، يعني ممكن يكون تفسير صح وممكن يكون مش صح، ان مع مواقع التواصل الاجتماعي البلاعة اتفتحت، ولما البلاعة اتفتحت في وش الناس، جرأت ناس كتير جدا انها تطلع اللي جواها، وفتحت عينين الناس على ان بعض الناس اللي بتعمل حتى تصرفات غلط اهي عايشة ومبسوطة. فأدنى اخلاقياتنا، فأدنى قيمنا، فأدنى كل حاجة حلوة، حقيقي السوشيال ميديا فتحت علينا بكابورت مش بلاعة. يعني كلمة بلاعة دي كلمة يعني لطيفة، لا ده فتحت علينا بكابورت، غرفة تفتيش يعني ببلاويها اللي فيها. شيماء الشافعية بتقول لي صح جدا برضو. صبحي دراز الشاعر بيقول لي مرحبا اهلا بيك يا استاذ صبحي. صباح الخير يا استاذ، انا جالي مكالمة من شوية من شخص بيقول لي ان هو شافني في مكان ما ومعجب بيا وخد رقمي من واحدة، بس مش عاوز يعرفني هي مين، ويقول لي انه يعرفها شخصيا وعارف اسمي، فانا بجد هتجنن من ساعتها ومش عارف اكمل كلام ولا اعمل بلوك. هو طريقة كلامه كويسة، مش عارفة احدد من اسراء. بص يا اسراء، في طريقة كده بتخلي الانسان هيموت ويعرف، يعني بديكي انا مفتاح هنت كده، او بديكي كده لغز يخليكي قاعدة مشغولة بتفكري فيه، زي بالظبط ما حد يكلمك يقول لك تصدق انا عرفت الموضوع بتاعك، عرفته واخد بالك، وخلاص يا معلم حلك عندي. موضوع ايه؟ لا لما بشوفك بقى بقول لك يا عم موضوع ايه اللي انت عرفته. فدماغك توديك وتجيبك، هو عارف الموضوع ده ولا الموضوع ده ولا عارف ايه، ولا تقعد تاكل في نفسك. اوكي، عايز تعرف في ايه، ده بيلعب معاك اللعبة دي، وبعد كده خد رقمك من واحدة، واحدة مش محترمة اللي تدي رقم واحدة صاحبتها، او واحدة عندها رقمها لواحد، وطريقة مش محترمة انه يكلمك في التليفون، ده بيشقطك يا فندم حضرتك وبيلعبك، ده تعملي له بلوك على طول مهما كان بيكلمك كويس وباسلوب لطيف وراقي، لان ده مش الطريقة. هو لو كان عايز حاجة كويسة وصاحبتك دي صاحبتك، كان قال لها اتصلي بيها وقولي لها ان فلان شافك في الحتة الفلانية، وعايز يتعرف عليكي اكتر، عايز يتقدم لك كده بقينا كويسين، انما ياخد رقمك ويكلمك ده بيشقطك في التليفون. فانا بقولها لك منتهى الامانه كده، يعني خلي بالك علشان ده راجل مش مظبوط مش نظيف، وصاحبتك دي مش نظيفه، الجوز مش نظاف يعني. صباح الخير يا بروفيسور السعادة. السكتة العاطفية هي حالة من التبلد والانفصال النفسي التام، يفقد فيها الإنسان قدرته على الشعور أو التفاعل العاطفي بعد تعرضه للألم وضغوط مرهقة ومتراكمة. عايز أبعت سلامي لأخويا محمد سلامة أبو فريدة وأقول له ألف سلامة وربنا يتمم شفاك على خير. من عبد الرحمن خالد رجب. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه
1: ايوه
0: ايوه مساء الخير
1: فنون.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: ماجي.
0: ماجي كم سنه يا ماجي؟
1: 24.
0: مرتبطه؟
1: انا كنت مرتبطه ودلوقتي لا.
0: كنت مرتبطه ارتباط عاطفي ولا خطوبه؟
1: لا، كان مشروع خطوبه ومكمل.
0: طيب احكي لي ايه المشكله ماجي تحت امرك؟
1: انا كنت في مكان على طول بروحه، وكان ابو الشخص اللي كنت مرتبطه بيه ده شافني واعجب بيا جامد، وعجبت يعني لابنه، وكلم مامته، كلمت ماما وكده، وان هما بيتقدموا لي يعني وكده، وما فيش مشكله، قلنا يقعد معايا واقعد معايا وشوف هنتفق ولا لا. قعدنا مع بعض مره ومرتين وقلت ما فيش مشكله، موضوع ماشي يكمل. فبقى قال نستنى بعد امتحاناتي، كانت وقتها عندي امتحان في الجامعه، لما اخلصها وناخد خطوه رسمي وكده، وفي نفس الوقت كنا عايزين نسال عنهم وكده. انا اول مره قعدت معاه، وتاني مره قال لي ان هو مسرف جدا وبيعمل جمعيات. واول مره برضو قعدت معاه، تاني مره لما كنا قاعدين في كافيه ما طلبتيش حاجه غير عصير وازازه ميه اول مره. تاني مرة طلبنا فيه برضه. وكنا قاعدين 4 ساعات مع بعض.
0: 4 ساعات على كوباية عصير. ما قالكيش مثلا طب تاخدي شاي؟
1: لا.
0: طب الناس بتوع الكافيه قالوا له ما جوش قالوا له يا استاذ في ايه حضرتك عايز حاجة تاني ولا تنك قاعد على كوباية عصير ولا ايه؟
1: لا لا، هي فلوس السيرفيس بس اللي بيدفعها.
0: فلوس السيرفيس بس اللي بيدفعها. يعني انت شايفة ان هو بخيل؟
1: انا حسيت كده وكملت الاخر، قلت مش مشكله ممكن يكون متوتر مثلا مش عارفه ايه.
0: طيب مصرف منين
1: وبيعمل جمعيات؟
0: مصرف منين وهو بخيل؟
1: هو قال على نفسه كده
0: ولا هو بيعمل لك اختبار عايز يشوفك انت يعني هتعتمدي الموضوع ده ولا لا؟
1: ما اعرف يعني، انا ما اديتش اي رد فعل.
0: طيب
1: يعني انا مصرف جدا وفي نفس الوقت بعمل جمعيات.
0: ايه طيب معلش ما يعني اديني بس يعني الكلام ده جه في سياق ايه؟ يعني ايه اللي وصله انه يحكي لك كده؟ هو قال لك من نفسه كده ولا ايه؟
1: لا انا سالت يعني انا ما كنت انا قلت له كلمني عن نفسك طيب انا عايز اعرفك اكتر. فقال لي انا مسرف جدا وبعمل جمعيات عشان اعرف امسك ايدي.
0: عشان يعرف ايه؟
1: يمسك ايده يعني يمسك ايده يجيب اي فلوس او كده.
0: مسرف قوي بيعمل جمعيات علشان يقدر يحوش. ده هو اللي كلمه لك عن نفسه.
1: من غير ما اساله عن اي
0: ماديات خالص. ما قالكيش مثلا انا خريج كذا بحب اسمع كذا بتفرج على افلام كذا؟
1: بدا الكلام كله بالحاجات دي.
0: وبعد كده قالك انا مصرف وبعمل جمعيات. بصي كون ان هو مصرف وبيعمل جمعيات عشان يحوش نفسه يحوش ويكون نفسه دي والله حاجه كويسه، اهم حاجه ما يعملش الجمعيات ويلبسها ويدبس فيها حد. يعني ما يبقاش مصرف ومعامل جمعيه وما يبقاش معايا يدفع فلوس الجمعيه فيجي يقول لك شوفي لي معاكي 500 جنيه شوفي لي معاكي 2000 جنيه كده يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه يقعد معاكي طول القعده على كوبايه عصير، يعني حتى على الاقل ما كوبايه عصير
1: مولتن كيك اي حاجه
0: اي حاجه تانية يعني بتيجي مع الحدوته يعني. طب هي المره الوحيده اللي قعدتي معاه فيها؟
1: مرتين.
0: والمره التانية ايه؟
1: جاب عصير بس.
0: طب ما قلتلوش انتي انا هاخد كيك وشاي مثلا ولا نسكت؟
1: لا اتحركت جدا ما عرفت
0: اتصرف
1: ازاي.
0: ما كان على سبيل الاختبار. طيب بص يا بنت الناس، انا ما بعرفش كده، انا اعرف ان البني ادم يتحط في اختبار واتنين وتلاتة. بس بما ان عينيكي فتحت وركزتي في الاختبار يعني بدأت تحطيه في اختبارات فده كويس. اول ما تحسي ان الاختبار هو سقط في الامتحان ديلك في سنانك وطيري. ليه بقى؟ مش ناقصة وجع قلب، لان احنا ممكن نخش بعد كده في قصص ومهاترات، وانا واوعدك وهجيب، ولا مش هجيب، لا شوفي لي معاكي، لا انا مزنوق اليومين دول، هنخش في متاهة ملهاش اول من اخر. فطالما الموضوع مشموم من اوله يبقى ما نكملوش، علشان هنكمله احنا الخسرانين. فلو هتحطيه في اختبار تاني، خروجة تانية، وتشوفي ايه. بقولك ايه، قوليله هنخرج تاني، انا اللي عزمك بقى المرة دي.
1: لا ما هو ان حصل كده، ما هو خد رقمي قبليها. هو انا شركة، هو شركة تانية تقريبا، ما كانش بيتصل بيا خالص الا عشان يتفق معايا ننزل امتى نخرج امتى. ما كانش بيكلمني خالص يرن عليا، ولما رنيت عليه مرة فتح عليا. رنيت عليه عشان أكد على الميعاد.
0: انت ما كنتيش عايزاه يفتح عليكي؟
1: ما عرفت يعني، المفروض الحاجة دي مش في الأول حتى ما يبقاش كده.
0: لا طبعا يعني عادي، وحد واحدة بتكلمني هفتح ارد، ايوه يا حبيبتي ازيك اخبارك عادي، ولا انت يا كمان واقفة على الربع جنيه؟
1: لا لا بس انا يعني عايزة اطمن ان هو مش بخيل.
0: عشان فتح عليكي ما ملوش علاقة الموضوع ده.
1: ما انا ما انا برضو قلت لا اكيد ممكن يكون مستعجل فبيرد عليا بسرعة فمثلا يعني.
0: لا عادي، ما اي ما انت لو كلمتيني هفتح التليفون عادي. دلوقتي اي حد بتكلميه كان زمان خالص، زمان قوي اول ما طلعت الموبايلات كان في بقى اديني رنه برن عليك ما تفتحش عليا كده، فاهماني؟ لما يبقى عندي سواق ما رضاش افتح عليه علشان ما كلفوش، فاقفل فوش واقوم طالبه انا معايا. انما بقى احنا كبرنا على ان فتح عليا وما فتحش عليا دي، او اديني رنه. احنا طالما لسه في مرحله اديني رنه واقفل وفتح عليا، ما تكمليش الخطوبه بقى. انت نفسك من نفسك كمان. ايه يعني فتح عليك؟
1: انا برضو ما حطيتهاش ان هو بخيل، بس انا خفت يعني من هو حركه ان هو ما جابليش حاجه غير العصير دي، وحسيت ان انا بشوف حاجات تانية يعني.
0: طب انتوا هتخرجوا تاني مع بعض؟
1: لا، لان هو قال هيجيب لي سمكه ب 40,000 ومش عايز يزود عن الرقم ده. وانا صراحه قلت له، ماشي نستنى شويه لو انت ظروفك، واعمل جمعيه واثنين ونحوش، وانا مفيش مشكله ظروفك معاك يعني الاخر. اما قال لي بص يا بنت الناس دي امكانياتي، عجبك.
0: بص يا بنت الناس، لو انت من بداية الراجل امكانياته 40,000 جنيه يجيب لك بيهم شبكة، وانت عايزة شبكة ب 70,000 جنيه ولا حاجة زي كده، يبقى الجوازة دي مش هتكمل. الجواز عمره ما كان بيع وشراء يا بنت الناس، ولا عمره ما كان شبكة، ولا عمره ما كان كده. الجواز ده فيه تآلف وتفاهم ومحبة، فيه احساسك ان الراجل ده هيعيش معاك العمر كله، احساسك بالامان ان الراجل ده هو الامان بالنسبة لك، هو السند بالنسبه لك، احساس بمشاعر. انما ما اخش في حدوته اتفتح عليا وفتحت عليه وعصمني عزمني على العصير وعمل جمعيه، و في مفهوم غلط يعني، في مفك مضروب في القصه دي يعني، مش مظبوط. او انت يمكن يعني لسه صغنطوطه على انك تخش في ارتباط، او هو ارتباط يعني، في ايه؟ انا حاسس ان في يعني، حاسس في حاجه غلط في المكالمه باين، ولا انا مش فاهم، ولا انت ايه؟ مش عارف. بقول لك ايه، بلاش منها الجوازه دي، لا انت جاهزه ولا هو جاهز. استني شويتين كده لما ايه يعني تفهمي حبتين، وتلاقي عريس كويس كمان يحتويكي.

0: انا اللي اخترت.
1: وكلمه الفتك كانت هتجيب لي انا سكته نفسيه وعاطفيه. anyway, بشكر حضراتكم جدا على وجودكم معايا, ومع الاسف وقتنا جري, وعلى امل نتقابل باذن الله وحلقه جديده وموضوع جديد. كان معكم على هوا اسامه منير وابو سفيان على 106.10 نجوم FM, في انا والنجوم وهواك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: FM. التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.